0: 24 ساعة اللبن كان جاه حسدا الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
1: تقدر تشرح لنا المراحل حق صناعة الجبنة مثلا اللبن تخطو وين عشان يجمد وكذا؟ تفسر لنا المراحل.
0: عندنا ثلاجة اللبن كان فجر جدا نصفو، كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشلوه ونخطو برا في الحرارة شية. اللبن كان هو محلوب ده عند 37 ديجري سلسيس، واللبن ده ليه يكون جبنة ده نطلوه نما 60 ديجري، كان طلع لنا نمو 60 دقري ده نصب له إمكانيات 2-3 كي وخلاص كان جمع ده يبقى جوب، كان بيجي جوي ده خلاص يبقى جبنة، وكان بيجي جبنة ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنة المضفور.
1: هل يعني تشوف الجبنة حقيتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية؟
0: الله يعلم. رسمة الجبنة ما أنا نقول أحسن، الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا. هسا حاليا ده ما عندنا جبنة ذات جبنة، ما في عشان لبن ما في.
1: اللبن وقتش بكتر بكتير لحد تصنعوا الجبنة
0: في الخريف؟ ما هسه حاليا ذات لبن شيه، هسه يا ماده زيت البقر عشان نسوي لبن ازيد، عشان اللبن ناقص مره عايد.
1: وقبل شويه وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بيتكون من شنو وشنو وفائدته للحيوانات شنو؟
0: السماد ده عندنا مسر، عندنا قله حمراء، عندنا كنفوت، ندوسه في الطاوله نرتشه، وكان رتشنا ده ندوسه في المكنه وخلاص كان مرق من المكنه ده للبهايم ده. هنينا هني ده سيايننا ده سيايه هنا اللبن، ما سيايه هنا اللحم، اكل الننطو ده بيفيد للبهايم وغلطين اللبن كثير، ما نسمنه ننطو اللبن.
1: من وجهات نظري انا مالو كل البقر قاعدين في البيوت جوا، الماء بيحتاج للشمس؟
0: هني الدر فاتي تحتاج للشمس تخرج، ما هو جانا الشمس تخرج جوا.
1: كما شفنا قبل قليل حوض السمك، هل توجد فوق اسماك كثيره والاسماك قاعده تغذيه بشنو؟
0: الاسماك ده قاعدين كثير جوا في المكنه اللي نصنعوا فوق الاكل للبهايم ده، المكنه نصنعوا فوق الاكل لهنا السمك ده، اكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوه مع المسر ومع الذرة وندسوه في المكنة، وكان خلبطنا ده بسمين السمك ذاته.
1: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدر تودي السوق ولا قاعد تستهلكوه هنا محلي بس؟
0: هنا ذات نص ننطل للأمال وورا عندنا ناس كلها بيجوا وشولوا السمك ده زول الدائرة ده يشيل كيلو 2-3 كيلو، نادم الجدا يشري، كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور، كان يدور سمك كله هو سيدة يمشي يكرو السمك.
1: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو ذات إلا في بعض الأحيان؟
0: أني ما وقت.
2: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
3: السلام.
1: من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقى تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
3: أنا أقطع كلام جاي كربة قرين أنا بقر ده، بقر ده كان يتسرع سيا كل جاي كربة راسه. كلام جاي عادي بقر ده كان أقطع.
1: كم سنة شقال هنا؟
3: أنا زيادة من 10 سنة شقال هنا.
1: 10 سنة شقال هنا مع البقر، وشفت كيف الفكرة دي؟
3: لا فكرة ده ماشي كويس.
1: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشيف البقر كله ما شاء الله قرون ومطوات، وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
3: توكل تخدم؟ كان في خدمة أنا قوة تخاف ده ما ممكن ما بشابه، لكن تنادي من بقيت عامل ده تقر تاسر قلبك وتشتغل واني إن شاء الله شيء ما في بلا الله.
1: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد إيده للناس بس ما بخدمه، فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول؟ لسه ما شاء الله انت عليهم واقفين قاعد تشتغل، في ناس واقفين راقدين في الضلله وواحد 100 ريال كل يمشي يشحد من الناس.
3: والله نتمنى من اخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا المهم اي واحد كله خليه زي جوده يشتغل ويفتش وغرى افضل، كل ما كتم تشهد ما ممكن اللي يسوي جوده ويشتغل تآسن افضل.
1: عامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجاباكم أنتوا المال ده، كيف تشيف الفكرة حق ده؟
3: والله أخينا ده ما شاء الله الله يسعده والله يوفقه، راجل كويس وتمام، ناس زيادة من 30 نفر 40 50 شقالين نال من تجاي ما شقالوا بالشعلاق جاي شقلك أفضل من نال من إندو ما شقلك، والله يسعده والله ينقل في ماله ده.
2: المستمع مستمعين الكرام في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة. كان معكم في التسجيل موسى فاكسلا، وفي الإخراج عبد الله توش، وفي جمال موسى أتيم. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات.

0: مستمعين ومستمعات إذاعة الوطنية الجمهورية تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هنا اليوم كونوا معنا في متابعة موضوعنا حول التحديات الفشل الكلى مع الدكتور محمد حسين علي، نائب مدير مستشفى النهضة ورئيس قسم غسيل مرضى الكلى. قبل ما نسمع للدكتور نسمع إحدى مرضى غسيل الكلى تحت الإشراف لأليفة محمد سعيد، وفي إعداد وتقديم زمزم عبد الله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: حسيت بشنو أول مرة قبل ما تيس بمرضى؟
1: الله زي الوردي، وردي وردي ومثل بالي مثل تفايد مثل كده مثل كده حسيت.
0: وبدأت علاج ده من متى؟
1: بدأت من 2015.
0: 2015 كل غسيل غسيل؟
1: يعني سي غسيل.
0: إمكانياتك كيف بتدبر سي؟
1: والله الإمكانيات ده أنا موظف، وفي البداية ده كان يعني عندي شيء مقدرة قدرة شيء نمشي العمل ونجي ونجي نسي نصفي ونقبل وكده. مرور الزمن كمان شيء أثر معي، لكن أنا سجد موظف الإمكانياتي دي اللي أنا الوظيفة بس.
0: وكم مرة تيجي فيه؟
1: ثلاثة مرات
0: في الأسبوع. ثلاثة مرة؟
1: ثلاثة مرة في الأسبوع.
0: وشنو تنتي نصيحة للناس المرضانين وما ديجوا بسلوين؟
1: والله النصيحة دي تعرف المرض ده هو ما واجب ده إن كرواك دي تحاول العلاج، وعلاج ده كمان أعرف الإمكانيات أنها الدولة بسيطة، لكن بعلاج ده بلا تصفية الدم ده ما ممكن اللي حاول صفوا كان كرباهم. لكن قبل ما يقروم ده الإنسان أنت تحاول تمشي المستشفى، تحاول تسوي كشوفات عشان كان في البداية ذهابه بداية ده أكون من العائد على غسيل الغسيل الدم ده عليه يجبدري يوم بكرين في المستشفى. إنسان ما تقعد كي لغاية في نهاية المطاف قبل تجده، يعني تكون خلاص ظروفك صعبة، يعني تعلم مبكر تكشف شنو المرض اللي عندك، بالتالي خلاص يحاول يدوك العلاج مبكرا داخر يعني خليك يعني.
0: الله
1: يشفيك إن شاء الله.
0: أستاذ المستمعين ومستمعات راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وهناك عوامل خطر المرتبطة بالفشل الكلى، شنو العوامل عند خطورة مرتبطة بالفشل الكلى؟
2: أول عامل ده في الأبيضين ده، السكر ده مع الملح ده، خلينا ننتبه كتير من رهيب في السنين الأخيرة ده، يعني عندنا نمط أنا حياقين كله بدأ جاي خير شيء، فشادين ده بدأ ما جاي يحركوا كتير، ما يسو سبور كتير، ما قاعدين في أمراض ظهرت زي السكر ده، أكلنا السكر ده كله بيه كتير، ملح كله كتير في المأكولات، وحتى الكنترول ذاتك ما مثل أنا زمان، في أشياء زمان ما قاعدين يستوردوا مثل زمان. هسه اشياء اي شيء ده تلقي قايد في السوق ده، ما شرطا انه السكوك ده ولا التنور ولا ناس اللي يسووا الكنترول ولا بوليس سانيتير ده فات بهم. في اشياء كثير مره قاعدين في السوق ناس قاعدين يكونسومي قاعدين يستهلكوا، من ضمنهم ده المشروبات هسه اللي عندها سكر كثير وكده. فبكل سهوله ده اننا نفضل وننصح الناس انه يعني أكلهم ده خليه يكون سكر قليل، المشروبات تكون مشروبات طبيعية. عندنا ما شاء الله يعني في تشاد بلد ثقافة عندها، يعني في مشروبات كثيرة طبيعية موجودة قاعدة من ضمن الليمون والفواكه وده كله. فوق نوقف كل شيء هسه هنا الكانت دول البواد دي كونسيرف دول، هسه بلد آخرين ده يعني استعملوا علبات ده الكونسيرف دول شنو دول ده، لأنه ما عندهم لحم ما عندهم هناك، يعني عندنا كل شيء طبيعي قاعد. لكن يعني نمشي ونشوفه كبرستيج نشيل شغل كونسيرف ونسوي بسيرجيلي ودول ده كله كده، لاحظنا إنه ارتفاع ضغط الدم ده بيجي زيادة مرة. زمان ده كان قال عند التنسيون ده نكون أكثر من 60 سنة هنا، بس ده شباب ما شاء الله في عز عمرهم 35 40 ده أو كم 30 ده عندهم هناك الارتفاع ضغط ده. وكذلك غير الأملاح والسكريات الشحوم، هسا جادين قال ناكل لحم كثير مرة، فاللحم ده كله يعني هو كله عنده شحم كثير ويسوي مشكلة في الكوليسترول وفي الجوت النقص ده كله كده، يعني في النهاية ده يمشي يكمل بأمراض أنا كده. وفي التباجيزم السيجاريت ده والشيشة دول كله كده نهاية المطاف يكمل بفشل أنا كده، يعرض لهناك الإنسان والسمنة. فده كله لازم نادم يتابع إرشادات هنا منظمة عالمية الصحة اللي يقول إنه في اليوم ده لازم نسوي على الأقل 30 دقيقة ده سبور، وخمس أيام على الأقل في الأسبوع كل يوم 30 دقيقة، وده يخلينا كده متابعين مع الإرشادات هنا منظمة عالمية الصحة. ده كان سكرنا ده خلاص الوزن ده كله نهرج كل الدهون ده الوزن كله ما يزيد السكريات ما ملك ما كان كثير وزن كله ما زاد ده خلاص إنسان يكون ما عنده مشكلة في الأوعية الدموية أو الكلى كله يكون شغال عدل لكن كان الوزن زاد ده كله يكون مشكلة وفي الختام وأهم شيء ده نرجع للكلام ده آخر كله لازم الشيء اسمه أوتوميديكاسيون ده نوقفه يعني لازم أنت بس تقول أنا مريض بس نشيل دواء ولا لازم يكتب لك دواء وهو ما طبيب ده من أسباب المهمة كجاي عارضنا للأمراض الكلى
0: لا يتوفر اليوم إمكانية وصول للرئة بسبب عدة عوامل وما هي علاجات المتاحة عندكم هسه حاليا اللي تقدموا للمرضى الكلى
2: مرضى الكلى ده هو مثل ما ذكرت ده نوعين في النوع الحاد ده هو كان عرفنا السبب حقه ده علاج حقه ده حين لكن النوع المزمن ده فهو كان الكلى خلاص بيقف وما خد دم ده إلا في شيئين بس ولا نسوي غسيل ولا نسوي زرع الغسيل كله في نوعين نوع واحد ينادوه إيموجاليس ده هسه عندنا قاعد ده تصفية الدم وده كمان بيريتونال جاليز ده في تشاد لسه ما في الشيء الثاني كمان قلنا ده الزرع نادم هو من الأسرة بس أهل ده يكون يقدر ينتله كان سواء كان الأب ولا ابن ولا الأخت ولا الأخ من الأقارب ده كلك يعني مقيد بالقانون ياتي يقدر ينتي ياتي يقدر ينتي كده وياتي يقدر يقرر وده كله لكن أنا في تشاد ما بيدنا ما له لأنه في تشاد إلى الآن ما عندنا يعني قانون يقدر ينظم لنا الزرع على كده عشان ده بس ما بيدنا من ناحية التقنية وناحية الخبرة ده عندنا خبرة كأخصائيين نقدر نقوم بالواجب الزرع أنا الكلى ده هسه حاليا ما في تشاد لأنه في المعامل حقنا كلها لسه ما وصلت على المستوى المطلوب لكن بدنا هسه بالمشروع وإن شاء الله في السنين جاهدة فنقدر نمشي خطوة قدام
0: وافتتح أول وحدة عامل غسيل الكلى في عام 2011 في مستشفى الوطني شنو بعد مرور 13 سنة ده شنو التطورات اللي بتوها السكي
2: فعلا اليوم في تشاد في مركزين أنا غسيل الكلى في واحد قاعد في مستشفى الوطني المعروف بوبتا سنترال ده افتتح في 2011 أنا كنت هنا قبل ما نجي هنا كنا في افتتحنا وفي مستشفى النهضة هنا افتتحنا في 2013 كان في البداية ده لما فتحنا أول مرة المركز ده كان في 3 أجهزة بعد بقي 6 بعد زاد وإلى الآن ما شاء الله يعني في تطور حتى حاليا المدير العام ذاته هنا الأوبيتال سنترال ده الوطني ده أخصائي هو ذاته أنا أمرض كلى فبروفيسور إبراهيم وهنا كله في بروفيسور محمد عبد الرحمن زلبة وكل أخصائي أمرض كلى ورئيس القسم أنا الكلى عامة وأنا طبعا رئيس القسم أنا غسيل الكلى فهو الآن في 5 أخصائيين أول في البداية ده كله ما فيه وشيء المهم آخر الآن أنشأنا الشهادة تخصص أنا أمراض الكلى في تشاد في جامعة إنجمينا فيكون عندهم تكوين لمدة 4 سنين ونأخذهم بمستوى الدكتوراه هنا الميدسين يعني أطباء كملوا 7 سنة قروا يسوي امتحان يدخلوا معنا يدرسهم 4 سنين وخلاص يمرقوا أخصائيين أمراض كلى الدفعة الأولى سنة فات كان شلناهم وقريب يكملوا هسه خلاص كملوا امتحانهم بعد شهرين وقالوا يشيلوا هسه الدفعة آخر كلها بعد شهرين وبالطريقة دي قدر 4 سنة ده خلاص نقدر نفتحوا مراكز أخرى هنا أمراض كلى وغسيل كلها في المناطق والمديريات البرة زي أبشي مندو سعر وده يسهل المرضى لأنه هسه حاليا اللي في جنبنا قاعدين مرضى وبعدين عندهم متابعة أنا كلا يقوموا من تلستي يجوا هنا ويقبلوا بتان وبعدين يقوموا من أبشة ولا من غوري يجوا هنا يتابعوا بتان يقبلوا قالوا لهم غسيل ده بتان ما يقدر يقبل كله خلاص يفضل هنا وحاليا ده بالنسبة للإحصائيات ده منظمة العالمية للصحة والمنظمة الدولية للأمراض الكلى قالوا أنه في 850 مليون في العالم ناس يعني يعانوا من أمراض الكلى المزمن وأكثر منهم 90% كثير ده كله ما يعرفه لأنه مرض الكلى ده هو ما مرض اللي عنده يعني أعراض يقوم تعرفين إلا هو نادم بنفسه بس كان ماجه تلقائيا من 35 سنة وفوق سوى إكزام وسوى ديبيستاج وسوى إكزام عشان يعرفه مرة هذا مرة في السنة ولا كده ما يعرف فعشان ده بس يكون في ديسيبلين في الرجيم اللي قاعدين نأكله والكلفية الأسى قاعدين نعيشه ده إنه ما يكون واحد يشرب سيجاريت ما يكون واحد يشيل أدوية على كيفة ويكون عنده نظام في حياته وخلاص يقدر يتفادي المرض الكلى
0: وعندك هل بليز أنشارك أي رعاية اجتماعية للناس الضعفاء ما عندهم إمكانيات
2: سواء عندهم إمكانيات ما عندهم إمكانيات ده هو مرض الكلى ده يعني مرض مكلف جدا اليوم في الحصة الواحد هنا كلى ده 25,000 لغسيل ده بس الدولة هي بنفسها قامت بالمسؤولية مريض واحد يحتاج هسه كان عنده فشل كلى مزمن ولازم يغسل في مكانه ده لمدة شهر ده يعني يكلفه فوق المليون فده كلك الدولة هسه حاليا متكلفة بالشيء ده مريض كبس عنده فشل كلى مزمن ده كيف يجرس ده؟ ما في الا ده في مستشفى عندنا في المستشفى النهضه ده، اي مريض جاء يغسل كلى وعرفنا خلاص كلى هكذا مزمن وقربنا يعني يمشي بيته ويجي يغسل ده ولقينا له بلاس ده، الدوله ده خلاص متكلفه بالرعايه حقها. لكن عندنا في اخرين من مرضى عندهم فشل كلى هاد، دول ده يتعالجوا ورا كمان كلى هجم ده خلاص يبقى نورمال، دول هم بسياده ما اسرهم ده ولا كان عندهم تامين خاص يكفوا. اما بالنسبه لمريض كان جاء هو عنده فشل كلى مزمن والدوله قامت برعايته وكل، لكن مريض مرض اخر وجاء المستشفى ده، ده هو يعني المستشفى ده هو يكفي. فالخلاصه شنو؟ انه الرعايه هنا مرض الفشل الكلى المزمن ده وقاعدين يغسلوا هنا ده الغسيل في تكاليف الدولة، وللأسف يعني رغم كل جهودات الدولة والسلطات العليا فالتشادين يعني كل سنة عدد هجوم ده قايزيد قاعدين يجوا في غسل الكلى. إني أحصينا هسه حاليا ده يعني بدون مبالغة مئات التشادين قاعدين في الخارج قاعدين يغسلوا الكلى، سواء في مصر سواء في السعودية المملكة العربية سواء في فرنسا حتى في أمريكا، حتى قاعدين بيتصلوا منا من تركيا، في كثيرين قاعدين في تونس في كاميرون ده كثيرين. فدول كل يقدر يقبل مئات دول كله، لكن ما في مجال. والدولة هسه الآن يعني تحت انستركسيون أنا رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي قال ينشئ مركز وطني للغسيل الكلى، وده إن شاء الله هسه سارة الوزير كله مشى في قريبات في قطر قام بالواجب، وهسه قاعدين ينشئوا المركز أنا وطني أنا غسيل الكلى ده كله، ده مشروع كبير ضخم وإن شاء الله ده كان مشروع ده قمة فيحل لنا مشاكل كثير مرة واحدة إن شاء الله.
0: شنو آخر كلمة
2: تقدمها
0: للمستمعين؟
2: بارك الله فيك. فآخر كلمة ده صراحة نشكركم قبل كل شيء أنتم كإعلاميين أن تدونا الفرصة دي عشان نكلموا مع المواطنين ونوعوهم في الوقاية من أمراض الكلى بالأخص أمراض الكلى الفشل الكلى المزمن. فأول قبل كل شيء كل واحد لازم يعرف أنه جسم الله أنتانا ده أمانة وعلى جسدك عليك حق، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فجسم الله أنتاك ده أنت فكر فوقها، لازم اليوم يعطي كله يعني يكون برياضة، ألمي ده كله ما قد بجري ده ما خلاص بكيف بتلف. فجسم ده كل واحد لازم يكون عنده حركة في اليوم ده، نص ساعة 30 دقيقة ده واحد يخليه يمشي ولا يسوي هناك سبور، فده يساعد في وقاية أمراض أنا كلى وأنا ضغط والسكري والكوليسترول حتى الجوت. الشيء الثاني ده الأوتوميديكاسيون. الأوتوميديكاسيون يعني شنو؟ يعني نادم هو تلقائيا بنفسك بس يمشي يشيل دواء لنفسه بدون تقريرنا الطبيب، فده كله خلينا نوقفه. الشيء الثالث ده إنسان كان بيجي مريض ده خليه يشيف طبيب، ما يشيف أي واحد، فطبيب أخصائي طبيب عام، المهم طبيب موثوق يشيفه ويشيف معه. كان في مشكلة كمان جسمك ده ما خسارة تمشي تشيفه في مستشفيات الكبرى. الشيء الرابع ده من 35 سنة 40 سنة ده أي واحد خليه يسوي كشف عام، هنا كله كان جانا في بكنا في المستشفى هنا كله كان جانا يقدر يسوي أو بكنا آخر كله، ولما تكون كلنا نقدر نسوي له ما عنده أي مشكلة. فأي واحد يسوي على الأقل كشف عام مرة في السنة ويعرفه قدر إنه مرض ما عنده مرض كله يعرفه، كان يعرف إنه مرض ده يقدر يعالج بدري آخر من كي شغل ده يكمبليكي يمشي بيت قبل. زي ما ذكرت ده أملاح كتير، الملح كتير، سكر كتير، دهن كتير، ثلاثة دول ده ما عاد للجسم، هذا خطير جدا للجسم.
0: شكرا دكتور. السادة المستمعين، بدان وصلنا نهاية برنامجنا الخاص بالمرضى الكلى مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس لقسم الغسيل المرضى الكلى، معكم في الإنتاج عبد الله توش وتحت الإشراف لأليفة محمد سعيد وفي إداد والتقديم زمزم عبد الله كباس. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء في حلقتنا القادمة إن شاء الله.

0: برنامج الصحة للجميع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعين ومستمعات الكرام، مستمعين برنامج الصحة، في برنامجكم الصحة نستضيف ريم تيباي جاسنا يهجي لنا بما يخص في وطن حامدة، كيف الناس يقدروا يشوفوا وقاية، وكيف الأكل اللي يأكلوه والألم اللي يشربوا. كيف السيد؟ السلام عليكم.
2: السلام.
1: أنا قاعدين في وكيت أنا وتحامي، شنو أنتم بصفاتكم دكاترة تطلبوا من المواطنين يستعملوا؟
2: بعد يا مادة بكان جايبك حامي ما بارد دفعت كلاس شغل شاب اللي شلو شان ناس وايدين كان وتحامي كي كان جاي من عمل ولا جاي من سوق ولا جاي في أي بكان ده دركة كلاس شفا في تلاجة ولا شنو كي شيلة علم بارد يشرب ده دمادين تشيلة أكون نصا ولا أشهر كمسة دقيق أقول كالي جسمك ده يستري شيا وكالا بايدين ده تشهر علمي إشان شنو ما من وتهامي جسمك كل شاكل وإنت جيت من هرايك ودريك تشهر علمي بارد ده ما دين إشان ده بات شوف الناس وإدين ده شوفك كالا قلب نام شنو كي وكالا يسي وكالا تشوفا قال آد السافير ولا في سوق ولا في عمل كي وكالا شهر علمي بارد كي شرب وكون مات ولا شنو دول قايدة ما دين كان تجد كالا تستري شيا تقول تشيل ريبوك مشل 15-20 مينيت وكلا بايدن كان شنو كمان ينتيك شوكولا لكن علم بارد زيادة ما دي سيك بارد لكن الزيادة وناس بايدن شوفوا على شنطو جن دول ولا أوين دول يدور علم الغلاسي علم غلاسي ما دي سيك كان بارد شيا تشرب كن كان غلاسي مارا شنو دول لما عجل لجسم أنا إنسان ما دي
1: سيك وفي خالبا كده الناس القرقيد دول بس همم بس يرودوا علم بارد ولا فرسي ما جي انتنارهم كن جيد ممنو تهامي لتشرب علم بارد لابد علم أنا الدواني دول علم الشيا جاي دافي كله تقدر تشرب
2: سيك شان ما هم أنا شوفوكم ما تشوف الجاي من هراي وشنو الشمس الجاي شنو دول ما يرودوا علم بارد كان شرب كده قال الحمد لله وشنو دول جاي ولكن في جسم ده تخير كي شنو في جسم ده ما عدل شوفه زي كان شنو كله تجي علمي ده الماء بارد زيادة وهالمهامي زيادة ده بقى تشرب كل كان شرب كل أشرب شيا وكالي تنجوم أشرب شيا تكالي وايدين ده كان يشولو تانجي وايدة خلاص إلا يكمبل كوكوكوكوك ده ما عدل شوفه زي ده الشوكولا ندل من الشعب أكل أي أنوان أكل شنو يأكل مشكلة ما فيه لكن الشوكولا الأغلبية النانتم كونسي فوق ده لألمي بارد زيادة ما عدل الجلاسي ما عدل وكان جيت من هراي تجي كله كالي جسمك ده يقول يستريا شيا شوكولا أنا 15-20 مينيت وبعدين شيل علمي كل أشرب شيا ما مش النادل ما الصائم ولا شهر رمضان سيك انت اشتان ولكن ما زياده كتشيل العلم تقول تشرب عشان سوافت ده يمشي ده ما عدل ده الكونسي نقدر ننطل الشعب.
1: شكرا للسادة المستمعين ومستمعات الكرام، دائما في برنامجكم الصحة قاعدين نهجو في الوطن حامي وكيف نادم يقدر يشرب علمي وشنو اللي يشربه وشنو اللي يأكله. السيد المندوب ألوم إني في أمجرز أننا قاعدين في زون عن حجر كتير وهم لكن جرب بق حامي فاتانا بكان آخر الناس كشنو الكونديسيون اللي يقدر مشي اللي قودوا ينجموا فوقا ولا شنو بكان الوسيرتو اللي يارد وقاعدة شنو عندك كرام والوسية توري لابا
2: أمجرز جاي في المنطقة الشمال التشاد ما شنو الحجر شنو دول لما جاي موجود ولكن خلاص كان يال كان جو من إكل ما خلاص شو كلنا 12-13 شنو دول كان جو رخالي إنجوم في دول شوف سي أسا كلو جاي نبريباري كامباني أنا تتأم أنا مكين جاي نسو لكن تشوفوا كان وتهامي سي كلا الحمد لله بعد سنوات الفضة ما عندنا المرض المنجد شوفوا زي شنو الأول دول شنو دول كان وتهامي كده ما يمش ما أمراض وايدين شوفوا زي أم كين منجد وشنو دول جاي لما كان يال جو من إقبال شنو دول خلي يخلوا يقول في دول ما يروح كتير في هراي وشنو ما شجاي ما سي ما بكان الجاي في الشمال وتو مونتان جاي ده ما سيك يبقى وتهامي ولكن كان ناس كان حتى كان ناس الفونكسيونير دول كان تجي من عمل وشنو دول كان قايدة اللي تجي تقول تنجوم في دول وشنو دول كان ناس يروح كتير في عراي وشنو دول ما في شان من وتهامي ماش ما المالدين عدوم مالدين ميتابوليسم ده الناس اللي عندهم السكري ولا ناس اللي عندهم تانسيون وشنو دول ما يروح كتير في عراي ده كل ما عدل دون كان ناس يجي ده كان ينجوم وكان وتبارد شيا كان يامرق يمشي يسلموا الناس ولا شنو دول كده ما عنده أي حاجة
1: السيد المندوب حسن خالي من في وتهامي دا ناس مهدين دي يلبسو خلقان سيري دور قادين مرات دا يلبسو الميم نيلون دور في وتهامي دا كل ما كونديسيون كي ولا ناس كي برميات اللو يلبسو خلق الشيء كي كوتون يخليم قادين ناس اللي يرودي يلبسو خلقان نيلون دور سيري دور تقول لهم شنو افعاق شنو
2: لباس دا سيء كان وتهامي كي تشوفا كان خلق الاسود تدير النوار وقاي اتشيري ريون انا شمس دا جاي اتشري دما دين تلبس شوكول الخلقة ابيض ولا الكولر اخر الكولر الاسود ده وجاي اتشري يعني وانا سوي لما كانت تسيك تشوف الخلقة اللبسته ده يبقى هم زيادة دواي التنين سي تلبس ما شوكول سكسي شنو ده لما كانت وطعم ده دورة خلق كشي ياري كل يد كله وشان شان كان وطب بارد ده دما دا تقدر تلبس شوكول سكسي وشنو ده لكن خلق شيا وسي da baske tal talbas o al conseil akarnantule al shab chocolat nelon da mande kalibista kala gal nelon da yabga hamiziada chefaze kala gal gutun chefaze al gutun coton al inda coton kan coton 100% wala kan conto melanchiada da shia her lakin al kala gal nelon da yabga hami lakin kan wata barida da makan kala gal nelon talbas da makale sole ki chofe shia dakal chefaze lakin alasa da kala gal melange wala coton ama keda shi a herwa lakin al shukran sexy shunu dolla kale nasi kalu shan wata barid na mashi ma wata
1: shukran asad al mustamin wa muslimat al karam hinak khalas ni shiba barnamij mashi tamil nzakirkum alum gabanna asait rim tabay jasna ma ya hajjena wa gadin hajju fi ma yaqus al watahami annarum kif yashrab al mi wa kif yulbas al yalbasa bas sayd akhir kalima turi lil mustamin shunu
2: anna gaidin mishi al conseil ananas ishan shuno kan atakan nas kan bigin mardan shuno kul yejdo anna na lijum dom anna gaiden dama al michel al kalam français gaje mieux be prévenir que guérir donc dabas al nas c'est que al nas al umr katir fi ya tudol la shan ma gay kan wata tahami keda to min al asib al statut maradanam al michel awal wata maladie métabolisme shuno dol la shan kan humanda khali chub al dol ya god foga may ruk ziyada fi ray shan ruk da khalas al maladie dol al michel al diabète شون وشنو دولا ما يزيد دوم من دما لي روك كتير في هراي دما ديل او شرطو يال دوغا شفا دوكون غاي شان يكلم كان جو مين اكولا كاليا غول شان يال وايدن جو فين اكولا كان كاتو كاي ولا كان ادوازا غرا دريك دور يوم شي يلا بو شنو دولا خلي يكوتوم يا غوت ياكل او اشي كمان غوم ديم شي يلا بو شنو دون دال كونسيال نانتوليناس يوم اكر شنو كل نجي كان موضوع اخر غاي كونسي غاي كل كان زدول
1: شكرا الساده المستمعين ومستمعات الكرام خلاص برنامجنا الصحه لهم كمل نذكركم قابلنا لو انت بايجسنا ما هجينا في ما يخص الوتحامي وشنو النادم يطلب منا شرب في وتحامي وشنو اللباس اللي اقدر البسه خدمكم في مكنة الفن الاخ حسن ساسا وقدام الميكروفون اليكم اخوكم يسير انغاري ادوم نتمنوا ان تقدوا لحظات طيب ومنت يا مباقي في برنامج ازاد امجرس نتلاقوا معكم في الاسبوع الجاي برنامج الصحه من اداد وتقديم يسير انغاري ادوم
0: سميتو برنامج الصحه

بسم الله الرحمن الرحيم. حنا مجمعنا دار الإزاهة الوطنية لجمع حرية شات مستمعين ومستمعات راديو شات في كل مكان. بعد ما سمعتوا برنامجكم بكلام النصارى مانتينا جايف الوكي جاف شان عبد الله كاو والبرنامج بقسم الأربعاء اليوم الصباح اليوم يوم الأربعاء يوم 22 شهر 7 سنة 2026 75 دقيقة نقود السوا 75 بلاغتكم الفرحة والقرحة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار تيايات وسياد أغاني مقبل الهدي الساعة 8:15 75 دقيقة خارجكم مكان تلفنا ير نايف ما ننسى زملان الرقادين في جريليا صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نسكر دنيا بسلمكم تأجيز وتقديمنا برامج كلام الصباح في مدن 75 دقيقة من قصرنا جديد أنا أنا مامي كارتي جنبانغات وتأجيز وتقديمها هارون موسى العج نمشي ليرنا يسمينا أول لو ذي أخطونا هذو لكل المستمعين ومستمعاتنا الراديو تشات الغالي في جمعنا في الفرقان الفطري صباح سيد أمي أمي أقنية قديمة وأساسنا هذو لكل المستمعين ومستمعاتنا

سبا وسبا دقيقة في بسام في دنقر مريان ونفس السافل استوديو هنا راديو شات نواصل دائما ببرمنا بقسم ولروبي من يمنا الإدارة العامة هنا الدومين تبلغ لكل الجمهور لكل الناس الناس الأندم نقات الأندم بيران بيكونوا خلي كل واحد خلي بيمشي بشي مكاتيب وشان المكاتيب ده المكاتيب مشكلة هنا النقات ده مشكلة البيران ده إن ده مصايب كتيرة ما دام دا كل واحد خلي بيمشي بيسوي المكاتب بيسوي مكاتب كمان ده برضه خلي بيمشي بور واحد اثنين كان كم كله خلي بيمشي بيسوي مكاتبه وبيسوي له بضمنه له بيسوي ضمانه بيسوي له التيتر فونسيي والمكاتب كلها بيسوي له وبضمنه كان ضمانه ده خلاص كان نادم اخر ماشي بيسوي مكاتب كل المكاتب ده ما يقدر يسوي كان ماشي على طوال بيقولوا البيت ده ان سيد وان مكاتب ما دام ده يا اخواننا كم عندك بيتها وما عندك مكاتب ده ما عندك بورها وما عندك مكاتب ده ده يعني سكن تانض علم بس كل واحد خليه يسوي مكاتبها يطرب من كل الناس الاندم ما خلي كم عندهم بيران كم عندهم ما الاخر كل واحد ده بالمفروض ده مش تضمن ده في الا في اداره الدومين بس خلي كل واحد يا يمشي يسوي مكاتب انا بوي انا بيرانا ولا انا بور وايد كم عندك كله خليه يسوي مكاتبها المدير يطلب في الفكرة الكويسة عن الكل الإدارة شؤون القضايا بوزارة السد والدمند السكن تطلب من الناس أن تطلقوا من سبان دا أندم نقات في كارتي هرنجاجي سكسيون تروى إلو سوسانتنف إلو سانتنف ولو دوز تريز كتورز كان سيز دسيت دزويت دزنف فان وفنت هم حليمة إدريس يعقوب حليمة إدريس يعقوب عند هنغا في كارتي انوارا سيكسيون 3 يلو 69 ولو 16 18 24 محمد احمد صالح كل عندنا في كارتي الرنجاجي سيكسيون 3 يلو 69 ولو 15 17 ومحمد حسن يايا كل عندنا في كارتي الرنجاجي سيكسيون 3 يلو 69 ولو 19 و 21 وفاطمه النور يوسف كلها عند هنغا في كارتي الرنجاجي السكتين 3 إلو 69 ولو 12 و 14 مطلوب منا ناصر ناصر ترى لك اسمام ده يعني نقاط مدام دزداس مدام ده كل واحد خلي بيشي دي مكاتب انا طيرها قدا ويمشي في الإدارة في شامبيل قوي لا حلال الإدارة نشون الغضايب وزارة سادة ودبا سكن تطلب من الناس من يوسف محمد جبرين لنقا في كارتيا الدينة وسكسيون 3 يلو 98 بس ولو 7 قليش المكاتب نتيرها قد ويمشي الإدارة بشي يخصها حراك البلغ دوما جاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة نشر الغضايا وزالة سادة ودمان السكن تطلب من السيد محمد بركة عندنا قا في كارتيا مسنين سكسيون اي يلو 34 ولو 18 قليش المكاتب نتيرها قد ويمشي الإدارة بشي يخصها حراك البلغ دوما جاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة نشر الغضايا ما زال السادة بعد ما نسكن تطلب من السيد عبد الله آلي أحمد عندنا قا في كارتيان قبو سكسيون 1 إلو 91 ولو 12 خليش المكاتب أنا تيران قال ويمشي الإدارة بشي خصة تيران قال بلا غضا وجاك الكونفوكاسيون دائما الإدارة نشر الغضايا ما زال السادة بعد ما نسكن تطلب من السيد تيمان مختار صالح نور عندنا قا في كارتيان مشاقة سكسيون 3 إلو 110 ولو 20 خليش المكاتب على تيران قال ويمشي الإدارة بشيء خصة تيران قال بلغ ضم جاك الكونفوكاسيون ناس ترى لكم أسمام دا كل من نقاط عندهم باقي دا داس دا كل واحد خليش المكاتب على تيران قال ويمشي قدام بالقوا لي حلال مواصل دائما ببرامينا بغسم الله ربي من مجمعنا دبلغنا روس آلي حسن محمد حسن محمود حسن إيسا حسن أمباري حسن آدم حسن عبد الله حسن يبلغوا بفرح لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولتهم محمد آلي حسن ضاء لأوسي سو مباكر بالخميس ولا زوما كمان بجمة في ناقة القدم حنتات البلامة بلامة حج مريم هارون باتوري مواصل ضيمين ببر من القرر البلاغ ضاء آلي حسن محمد حسن محمود حسن إيسا حسن أمباري حسن آديم حسن عبد الله حسن يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بكورة عروسنا ولتم محمد علي حسن ضال عروسي صوم باكر بالخميس ولازمك من بجمة في ناقة القدم من تات البلامة حج مريم هارون باتوري مواصل دائما ببرمينا بغسم الأوروبي من مجمعنا ديليجي حسب الله عبد الكريم هارون ماليمي ديليجي فيصل جدة بلا ما هامت ما مالوت الشيخ اللوان جدة حسن مهمت هارون محمد بلا ما إما إبراهيم دلقي عمر حسن رمات عبد الله دلقي اللوان حسيني محمد جامع محمد
محمد زين إبيد محمد زين إبيد بلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل كونوا عروسنا ولدتم عبد الكريم حسب الله عروسنا ولدتم عبد الكريم حسب الله ضاع على روسي سوم باكر بالخميس ولا زوم كمان بيجيبه في كارتي أم ال ال أم اللومان ال أم اللومة أما اللومة انتهت اللي بيجي حسب الله عبد الكريم الساعة 7:13.

0: 17 دقيقة في تونس وادي المراخات في رحل الحجلي ونفس الساعة في الاستديو الراديو جاد الزميل المطر حسن بن علي جايش اللي يسمينا نشرة الأخبار الصباح هي صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله إليكم. نشرة الأخبار الصباحية نالم يوم الأربعاء يوم 22 شهري 7 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم بالعنوان: الوزير الأول كبير هنا الله حكومة سفير ألمانيا هالينا مسألة لرئيس الجمهورية كان رأس أمس في وزارة شؤون الخارجية البداية من العمل هنا الملمة الكبيرة الثانية الدولية العلمية وده من برا للاحتفالات بالذكرى 25 هنا لقيين هنا العظم هنا رأس هنا تومي. الرئيس هنا السنة دكتور هارون كبادي كان استقبل أمس وفد واحد سوداني الوفد ده في رأس المكلف بالعمل أنا السفارة هند السودان في تشاد السيد عبدالله أباكر صالح وحج معي بما يخص التقوية انت العلاقات أم بين تشاد والسودان. الوزير الأول النائب المكلف بإدارة هند الأراضي لمان محمد كان سوى ملمة أمس الصباح في مدينة أبشي الملمة عشان يقيم فوقها الحساب هند السكان والسكن الثالثة في ولاية وداي. وتسمو أخبار آخر الأعمال هنت الملمة العلمية الدولية الثانية العلمية العمل دي كان بدت رسميا أمس في وزارة هنا شؤون الخارجية المناسبة رأسها الوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير الألمانية لنا مسألة لرئيس الجمهورية. تفاصيل الخبر نسمو مع حج حوا حبيب عمر.
2: تهت موضوع جاد في قلب حنا الإنسانية فدا نظم الملمة الدولية الثانية حنا إلم معرفة العثار والكان بدت خدمتها بالمداخلات الكلم فكا رئيسة اللجنة المنظمة والعالم الكبير حنا إلم الفتشين العالم ميشيل برنيه والسفير حنا فرنسا القاعد في بلدنا جاد إيريك جيرار. قالوا الهدف من الملمة اللمت كثير من العلماء حنا إلم الحفران والفتشان والدال عشان يتبادلوا خبراتهم ويقروا المذكرات هنت الفتشين حنا معرفة الآثار والنكتان ودا بالرؤية المشتركة قدروا ذكروا النقاط اللي جيو فوق رأس حنا توماي في صحراء حنا منطقة جراب ودا بعد الفتشين الشال وقت طويل وشكر الجهود اللي قامت بيا فرنسا في لقين توماي الهو رمز حنا البشرية كلي وزير حنا التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني ستاك يوم بطنا بيني قال بعد المدة الطويلة القدرو كشفوا فوكا رأس حنا توماي والجيو والكان أنجزتا البئسة الفرنسية التشادية في إلم حنا الفتشين والمعرفة والأمرة بساوي 7 مليون سنة ده شيء عظيم ولي تقدير كم من جانب رئيس الوزراء السفير ألمي حالينا الكام مسألة لرئيس الجمهورية وكد ما رأس الخدمات هنت الملمة الدولية الثانية هنا إلم الفتشين قال لقين هنا رأس توماي الهرمس هنا البشرية دا بلشك هرمس هنا بلدنا تشاد ولي أثر ومكانة كبيرة في تاريخ هنا الألوم دا البذكرنا بكونه بلدنا تشاد هرمس هنا البشرية وبعكس موضوع هنا الملمة التاريخية دي بنادينا في التعاون الفوق كثير من الأقسام وقوينا المعرفة والتعاون بين المؤسسات هنت الفتشين ودا لعشان يفهموا أصول هنا البشرية ويعرفوا عديل وحكومة هنا بلدنا تشاد قاعدة بتنطي أهمية كبيرة في المعرفة العلمية لأن المعرفة هي العمود هنا التقدم والأثر الدولي وداء البساهم في حفظ التراث حقنا ألمي حالينا قال دربين الشباب في جانب المعرفة العلمية والتعاون مع شركانا دا شيء عديل ونواصله فوقا لحد ما نلقوا آثار آخرة في التراب هنا بلدنا تشاد. نذكركم بكونه الخدمات هنت الملمة الدولية الثانية هنا معرفة الآثار بتخدم في مدة هنا يومين وبيقدموا فوقا كثير من 100 موضوع بحج في الحفريات وشاركوا في الملمة دي علماء جو من الأقاليم حنا بلدنا تشاد وبعض الدول البرة.
1: الرئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي كان استقبل أمس وفد سوداني الوفد فوقا وفي رأسه المكلف بالشؤون هنا السفارة هند السودان في تشاد سعادة عبد الله بكر صالح واحد ما يخص التقوية هند العلاقات أم بين تشاد والسودان. تفاصيل الخبر نسمع مع فاطمة عبد الله بركو.
3: الملمة اللمت رئيس مجلس الشيوخ هارون كبدي مع القائم بأعمال حن السفارة السودانية عبدالله أبكر سالي في بلدنا تشاد، والحدث من الزيارة دي عشان يقوي العلاقات الثنائية بين جمهورية تشاد وجمهورية السودان. وبعد ما مرق من الملمة دي كلم لنا القائم بأعمال السفارة السودانية عبدالله أبكر صالح وقال:
4: تحدثنا معه قضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية تطوير العلاقات الثنائية بين السودان وتشاد لمصلحة الشعبين الشقيقين، كما شكرنا عبر السند فخامة الرئيس المارشال محمد إدريس ديبي على استقباله المستمر للاجئين والسودانيين المقيمين هنا. نشكر الشعب التشادي على ضيافتهم للسودانيين ومعاملتهم معاملة كريمة، وهذا يدعم العلاقة الثنائية الأزلية بين الشقيقين السودان وتشاد. نحن جميعا سعيين السلام، وهذه هي دائما بنلتمس من أخواننا التشاديين المسؤولين والشعبيين أن السلام خير من الحرب، ونحن إن شاء الله نتطلع إلى سلام في وقت قريب بإذن الله.
3: نذكر بكون الملمة دي تؤكد لنا أهمية هنا مواصلة الخدمة والتعاون بين تشاد والسودان عشان يقوى علاقة القوة في مصالح هنا البلدين.
1: دائما نقول في السناء مجلس الشيوخ المؤسسة شاركت من جانبها في الأسبوع الوطني هنا الشدرة لسنة 2026 إذا عملية هنا مجنان هنا شدر كان بقت أمس الله صباح في مقر المؤسسة. المناسبة رأسها الرئيس المجلس سنة الشيخ دكتور هارون كبادي حسن مسيسين.
5: في إطار حن الدعم الجهود الوطنية عند الحماية عن البيئة وتعزيز حن القطاع النباتي، بهدا قام رئيس مجلس الشيوخ أي حن السيناء الدكتور هارون كبادي بالتيربان حن الشدر في ساحة حنت السيناء، وتدخل المبادرة دي ضمن الفعاليات حنت الأسبوع الوطني حن المجنان حن الشدر نسخة 2026، والهدف منها عشان يشجع المواطنين بالتيربان حن الشدر في مكافحة حنت التصحر وترسيق المحافظة حنت البيئة، ودا يعتبر مسؤولية جماعية عشان تساهم في التنمية المستدامة. في كلمته رئيس المجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي قال الحماية حنت البيئة دي أصبحت مسؤولية وطنية، ودا يتطلب تضافر عن الجهود عن الكل، أو التيربان عن الشدر دا خطوة مهمة حنت المواجهة التصحر والتغيرات المناخية التؤثر في تشاد. وقال خلي المواطنين وخاصة في أهنت الشباب يشاركوا في حملات حنت التيربان عن الشدر ويحافظوا ليها عشان تجيب الثمار للإيال في المستقبل. والمبادرة دي بقت بالتوجيهات من قبل سلطات العليا الرامية في تعزيز التنمية المستدامة وعشان يحافظوا للموارد الطبيعية. وأكد وقال المجلس الشيوخ يواصل في دعمه في كل المبادرات البيئة الكان تساعد في حماية حنت البلاد وكيف يحسن المشهد حنت البيئة في داخل عاصمتنا عن جمينا وفي تشاد كافة.
1: حسن مساحسين. الوزير الأول النائب المكلف بإدارة حنت الأراضي لمان محمد قاعد في مدينة أبشي عاصمة هنا ولاية وداي أني صلى صباح كان رأس ملمة هنت تقييم أنا الرسان سما والحسابه التالت العامة هنت السكان والسكن في الولاية. خلينا نسموه للوزير الأول النائب لمان محمد بعد الملمة.
6: ونطلب منكم تعمل وجود في خاصة وقت الزهدودة عشان مكان اللي تقارين فوقه مش يريفنا أول عن ترم دون الرسان سما الإلكتورال الوداي une région donc fortement donc peuplée là de maintenir al seran shughol kial bakhalik tu gasru minna ma fi lan sik shufu bas subat al sajay minna min barra comme min soudan comme min libya nas al supporte poaga tagil lantu bas untu bas gat supporte bad ma intu supporte wasufu lil ray al am ki gadar ke jud al hukumat sayda wajib ti say katir hine.
1: دايما في مجال هنا الحساب الثالثة انت السكان فالمندوبة العامة انت الحكومة ببلدية هنا انجمينا امينة كوجيانا كان سوت نقطة صحفية وفوقها كمان حجت بالحساب انت السكان في 10 بلديات هنا العاصمة انجمينا وفرحت من النتيجة اللي وصلوا فوق المسؤولين خلينا نسمعها لأمينة كوجيانا.
7: وقت الرسنسمان برد أنينا كل بدين وحكومة أنتنا ناس كتار من الأجان رسنسر من الأجان كنترولر من الأجان سيبرفيزر من أسيستان إنفورماتيسيان من السوكوردناتور وكوردناتور دول كلو لموم دا 2742 إندينا 10 ديبارتمان ناس كلو أتنام قارين يخانون في أيما أراندوسما دخلوا في أيما كاري قارين بأعونهم دليغير كارتيا ما شاب دي كاري ما أسوسياسيون جن ما أسوسياسيون أمين كلو غموتو بجهودكو أوانتوم إسو خدمة وكيد الخدمة تبخو في أراندوسما بطن ما قارن نساكي تقولنا خلي من نازو قارين سويا خدمة أني نقولو توية كبير أورغانيزي جامينواز ما جامينو كل في موك قدر شغل دا أنا انتري جنرال شغل دا ما عندي. فتو دروبهم عونول أجان رسانسر قاري نزورهم لارن سمر خدم نمام. ولقينا بكان وادين الشيء كي ما قاعدين بقدر فوقا ناس وادين أبو قال ما يسوي رسانسما. مالا ما في مو كلا ناس أنا أرن سمارا وأم expliquer l'homme wakit agent recenseur dakhol l'homme da al chef de famille rabigi mafi human kul gidro fi bakanda charle randovu jobe wara so khidmitu appareil anamda il décharge dakula difficulté de kol gidir na résoudre le agent recenseur l'homme on te souvient na balat gumo be fajr sa saba wa akhad muke yamal sa saba ana ashira khalas dakan sawtura anina kul nanju.
1: دائما في الحساب انت السكان والسكان المندوب العام هنا الحكومة في ولاية هنا اني دي صباح الجنرال انقار ورتي قمتي الي كان استلم معدات هنا حسابي للجنة انت الحسابي هنا الرحال في ولاية اني دي صباح ومن جانب كمان سلمهم للمنسق الاقليمي هنا حسابي انت الرحال في ولاية إني دي صباح عبد القادر التجاني كيبرو. خلينا نسمعه لعبد القادر التجاني كيبرو.
8: من أجل إحصائهم في الإحصاء العام للرحل، فنحن في إطار هذه المأمورية نهدف إلى دعم المنسقية الإقليمية للإحصاء الوطني العام للسكان إني دي الشرقية. جلبنا بعض الدعم اللي تمثل في بعض الدعم اللوجستي والدعم في مجال الاتصال من أجل إحصاء هذه الشريحة المهمة، شريحة الرحل والرعاة.
1: تابعوا لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. المنظمة هنت اليونيسف جابت مساعدة للوزارة هنت الصحة العامة، والمساعدة دي يعني تنكتب في إطار هنا الوقاية من المرض هنا الكوليرا، والعلاج المناسبة بقت في مباني هنا الوزارة. ورأس الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد محمد هو كان استلم الموعد. تفاصيل الخبر نسمه مع عبد الله هارون آدم.
9: عشان بدأمو جهود هنا السلطات الصحية ويقو قدراتها ليواجه فوق وبا هنا الكوليرا، قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف معدات طبية لوزارة الصحة العامة والوقاية، وده يدخل في إطار الجهود البكافه فوق وبا هنا الكوليرا الكان ظهر في عدد من مناطق هنا بلدنا تشاد. كان له ممثلة هنا منظمة اليونيسيف في تشاد ناتاشا باديسون أكدت بكونه الدعم ده جاء في إطار مواصلة المنظمة في مساندتها للجهود القادة تبذلها الحكومة التشادية لتحارب فوق وبا هنا الكوليرا وتقوي الاستجابة الصحية في المناطق اللي كان اتضررت. كان له وزير هنا الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد فرح بالدعم المتواصل القادة تقدمه منظمة اليونيسيف.
10: الحمد لله في استلامنا اليوم للدعم من شركانا يساعدنا لمكافأة الأمراض، ونحن جينا في مرحلة لازم نوسع البرنامج لأن المرض ده ما بيقف في يعني وزارة واحدة، لازم الناس دي كلها تقف بكتلة واحدة ونتوفر الأشياء الناقصة.
9: نذكر بكون المساعدات دي جاءت في وقت السلطات الصحية قاعدة تواصل جهودها لتودر وباء هن الكوليرا وتقوي قدرات الاستجابة وتوفر المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة اللي بيوقف فوق انتشار هن المرض ويحمو صحة هن السكان.
1: عبد الله هارون آدم، آخر خبر الوزارة هنت الإعلام بالتعاون مع منظمة هنت اليونيسيف كان نظم أمس في المقر أن الحشر ورشة واحدة خصصوها لختمين أن الاستراتيجيات الوطنية اللي بتخص المحاربة أن الكلام أن الكراهية. المناسبة كان رأسها الأمين العام النائب هنا وزارة هنت الإعلام زوتاني دابا مارتن. أعزائي المستمعين، في الاستوديو عندنا الساعة 7:31 بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفيرة لما يدينا مسألة لرئيس الجمهورية رأس أمس في وزارة هنشؤون الخارجية البداية هنت العمل هنا الملمة العلمية الدولية الكبيرة الثانية الملمة دي بتنكتب في إطار هنا الاحتفال بالذكرى 25 هنا لقيين هنا أضم هنا رأس هنا تومي. الرئيس هنا المجلس هنا الشيخ دكتور هارون كبادي استقبل وفد سوداني أمس، الوفد ده في رأسه المكلف بشؤون هنا السفارة هنت السودان في كاس سعادة عبدالله أبكر سالي، وحج معي بما يخص التقوية هنت العلاقات بين تشاد ودولة هنت السودان. الوزير الأول النائب المكلف بإدارة هنت الأراضي لمان محمد كان سوى ملمة أمس في مدينة أبشي الملمة قيم فوق الحساب الثالثة العامة هنت السكان والسكن في ولاية وداد. وصمت أخبار أخرى دي النشرة اللي كتبوا لكم حسن موسى حسين عبد الله هارون آدم حجها وحبيب عمر وفاطمة عبد الله بركو قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا يارنا إيفا. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: الدنيا للزامة والدبقر جودة بكثير ما نهار عزام رفيب ضعب شرو بجابت فنانة طلب دانة بوهرس يتغريب كلامة أي جاموس اللقاء يدريش القرون انطرانة والدبقر في زمانة تاجرنا حب دكانة قد جكريب كانتانة فقينا سعد الترمى عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانة هشغل دمنغة ملانة دقدقت الكفتير البقت النجامة عجين غير كنا انقطل قاة يا قدنا قد مولانا أبوها لا لأقل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل سطر المصرى ماما سك بكانة نهلا ستير يريدنا كل في دانا أنا جيد نسلم من ستير غلام كبير أجبني مقام

تيب لي وسيرة بجمل مع النقامة كل العبوم في دار ما بخبر يا رديدا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلوس لينا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب خط ذكر نشرب بنانا ضباها النشيط من الحر متويانا أدبنا عمر لينا تقانا الما يا بعيد وقلب الناس ليك ويس قلبي انا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاقح وما هاجم قاموا لنا العابة الطارة خراني قلكاك جزادة هنيك بفوق قنبي قشم كلمة برياقة مخشم الله بنطاري بمرد عابة غادر سيادة الطرق ردي شرابة للناس نقول لي انا مرحابة اختك يلولد تو بقت كضابة بعد وانا عارف الليل بجوها الثابة فجل بيت البكام كم دقت كضابة الماتي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول ارتابة مقش من بغه الليل والكاف جبابة مشارا دبادي بقن سمسنا بالتيلابة امكي بالسوق اللغم بيشوك ان جزاي التابة هنجول بيت مهقيق من الدب التبابة قرديك لاجيني الماتي قد التابة العمر كن قصر في الوجود بيشوك العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب الناس لي كويس الله واي كلامان واهي بتريد بتاب ابني ولا نباير ما يجي ليك نهايل تم الوحي تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم في ليك قايد النسائل الزخرات تسايل بيت الخير ربية بيت قلب ربية بيت أرايل هنجور جمل البدي يسيد بيك لي جايل قطع عندو بيلي شق لك ورسائل مطرق بيت حجري بطن الجزائل شذرة مجيدة جم بطن الحوائل عيون الحار تفضل وتابع المقايل ويمكن ما كبط رالك بالكلايل ام غش من بغه اللي ولايم جزائر بت البهوز الناس فوق السرائر بت البرب الناس امت الدبائل بت البقين في الدار بطن القبائل قلب الشاير في ريد مداري هنا الشيقات ناشم بسائل بريد طروانا بالكبائل يا عيني والي بيت بتور انديه من هاي

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر السيلة روحي لي طيشانة لدربك شايلة روحي لي طيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوفك

0: برامينا باغش من الرب بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت الشيء تغن وصلوا ضيما ببرامينا دليجي موسى أبا كلو دليجي جابر جبرين دليجي حسيني خرسة دليجي حسيني أبكر دليجي إركال جبرين دليجي محمد عيسى موسى الشيخ جدة دشوش بلا ما توم أبا كلو أبا محمد علي اللمر محمد حسن قلديمة يبلغ بهز اللي كل الأهل البر وداخل نتشاد والكاميرون بموت نبيتهم وأخوتهم وأخو نبيتهم وأخوتهم أمينة أبا الزين الماتت بالتلات والسرى كمن يصوها آلي بالأربة في كرتية كركنجري في هذه في كركنجري انت في بيتنا دلك موسى أبا كلو نكرر دليجي موسى باكلو دليجي جابر جبرين دليجي حسيني جا خرسة دليجي حسيني بكر دليجي اركال جبرين دليجي محمد عيسى موسى الشيخ دش يا شيخ جد شد دشوشة بلا ما توم باكلو أبا محمد علي لمر محمد حسن قلديمة يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل أنا تشاد والكاميرون بموتنا بتهم وأخوتهم أمينة أبا الزين الماتت بالتلات والسراق من يسوها لهم بالأربة في كركت في كرتية كركنجري في بيتنا دليجي موسى أبا كيلو الحاجة محمد الحاجة عمر محمد دليجي حامد محمد اللوان عبد الكريم الجراتة الشيخ عبد الله حسيني الغوني الحاج هارون الحاج محمد جبرين جد هارون الحاج جد عيسى التور آدم هارون الشيخ موسى حسين الشيخ موسى حسين رماتا بلاما فنداسي بلاما محمد انجيني بلاما محمد كبير بلاما أبكر عبد الله بلاما آدم هارون عمر خميس الحاجة بركة انجيني الحاجة آدم حسنة محمد وضهية الحاجة عبد الرحمن آدم بلاما عمر عمر جبرين حسيني أخي هيايا هارون جبرين أبكر يايا حسين أخي سيد عبد الله عبد الرحمن إبيت عبد الله عبد الرحمن الحاجة حسنة عمر قنبو أندوغوش أحمد كويس وجدة جدة صن كلهم في كركم الشيخ عمر أبا في أفنى الدكتور محمد خاجو موسى السادي الشيخ التور نون محمد آدم أبشنب جبرين كريتشيل يوسف حسيني إما أنجيني جيمي الطيف يبلغوا بحزن لكل الأهل البر وداخل أنا تشاد والكاميرون بموتنا بتهم حو عمر الماتت بالتلات والصرا كمن يسوها لهم بالأربة في كارتيه جلمي ممتاز الدليجي حامد محمد موسى نكرر الحاج محمد الحاج عمر محمد الدليجي حامد محمد اللوان عبد الكريم جراتا الشيخ عبد الله حسيني القوني الحاج هارون الحاج محمد جبرين جد هارون الحاج الجد عيسى التور آدم هارون الشيخ موسى حسين رمات بلاما فنداسي بلاما محمد انجيني بلاما محمد كبير بلاما بكر عبد الله بلاما آدم هارون عمر خميسة الحاجة بركة انجيني الحاجة آدم حسنة محمد ضهية الحاجة عبد الرحمن آدم إيلي عمر جبرين حسين أخي يا هارون جبرين أبكر يا حسين أخي سيد كويس وجدة كلهم في كركم الشيخ عمر أبا في إفني دكتور محمد كاجو موسى السيدي الشيخ التور نون محمد آدم أبشنب جبرين جرمير كريتشيل يوسف حسيني إما أنجيني جدة الضيفة يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بين تشاد والكاميرون بموتنا بتهم هو عمر الماتة تمس بالثلاث والصرا كمان يسواها لين بالأربع في كارتييج المهن تاتا الدليقي حامد محمد موسى عبد الرحمن أخي آدم عبد الكريم محمد إساغ بلاما آدم التجاني رخيصة حسنة الشيخ حسيني هارون الحاج سكر هارون عبد الله إمام رمات جبرين كفترة يوسف طاهر بلاما عبد الله الضيفة بلاما سيد جروما الشيخ الجدي آدم بلاما عبد الله بوجة الرئيس جدة دبتون جدة دبتون بلاما حسيني حسنة الحاج آدم بركة الحاج بنية محمد حسن عمر بلاما في بلاما فليج ساكن بلاما علي بشارة بلاما عبد الله داقول بلاما أحمد موسى بلاما عبد الرحمن هارون جدة هامد الشيخ عثمان الفاروق بلاما مدايا هارون عبد الله أنبستنا بلاما مهمتي سينا بلاما جبيرون أبكر كفترة إما جد جيكو بلاما عبد الله عثمان بلاما عبد الرحمن بركة بلاما جدة المدير موسى قنبو بلاما أبقج أمباري الشيخ جدة خالد بلاما جدة حسنة الشيخ محمد حسيني الشيخ جيمي في زرافة بلاما توم آدم الحاجة إيسا في هجيليجي بلاما محمد جبرينا بلاما رمضان خية بلاما رمات موسى بلاما رمات موسى في البيك بلاما عمر عبد الرحمن بلاما حسيني هارون في أبو الليكتي الحاج سيد محمد في شبيت بلاما آدم علي في إيميليز أخو الفاروخ أبو ديجن الشيخ زيني توم بلاما موسى جبرين بلاما محمد زكريا الشيخ محمد أجار الزين بلاما حسن كرشي بلاما بشارة رخيصة الحاج هارون موسى القوني موسى بكر بلاما حسيني عشيل بلاما لوانا جد هارون زكريا بلاما خالد موسى بلاما النور محمد مطر علي الحاج عثمان هارون الشريف كمبو حسيني طاهر بيوما شريف التومة دنا يوسف بلاما عبد الرحمن هارون في المردو توم حسنة الشيخ حسنة آدم توم برما حسماين حسن سيد بلاما بركة محمد كلهم في أم ساكنة اللوان عبد الله آدم بلاما جدة ضهية آدم حسنة كلهم في بيضة معلم أبكر ألقوني رماتة في دار سلام الحاج عبد الغادر أخونا الحاج جدة سكر محمد عبد الله الشيخ رمضان نجروما المادي بادل محمد فكي حسن أبو الليزم محمد قادو القوني إدريس الحاج مسعود عبد الله في جمعنا الشيف دي كانتون لوان إبراهيم الجيتا الضيف بكر الضيف عبد الله آدم أبي آدم الحاج في كلهم في أم صابري محمد آية موسى تورشين يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا إمهم وأخوهم عبد الكريم آدم ماينا المعروف بولقم بويا المات أولت الباري وصرا كمان يسووها علم بالأربع في اللهوت انتات آدم عبد الله كنتون قدادة الساعة 57 دقيقة نواصل دائما ببرا من أبا قسم الله رب
1: أريا لا يقولي قولي سلام ورقم. أما ها قولي سلام ورقة مرة زينة قولي سلام ورقم. أما بيت البغا ظلة أما وين بيت البزر مكة مرة زينة بيتك مقابلنا بجمعين نمشي نهوت إدنا أسجدي لين من إجابة جاب لنا دوت أنا خايفوتا كبير القرية قلب يقول من سمى كبير القرية يقول البنات تمى دق لنا عربة مسلكة رقبي تمشي لا أخذ بركة أما هو يقول سلام ورقة مرة زين يقول سلام ورقة بدلي فرد قلم زرقة أسجدي لين من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال نقول شقرا خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من أجاويننا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه إمر بسوق الدنيا زمان كلوه جاز أبو رماد الدنيا زمان كلاو زرائيل أشال برد قلبه أشال الفقير خل الكتاب برا زرائيل أشال برد قلبه أشال رابي خل إيا البندق أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي ألولونا كن زولا ماشي ألولونا وين من عادم إيني بجد نجدة بيت البقر إيني بجد كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هيل بدي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجله بقت طبقة القرنوق وقف على القجة كم زولا ماشي ألولونا كم زولا ماشي ألولونا ترى البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي ألولونا الكاشي راسه بجي سلقة كم زولا ماشي ألولونا كم زولا ماشي ألولونا أنا أمشال الطرق جابة والأيد راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بدي رقبة أسجد لنا من إجابة جو سقر من صبا جانا جو سقر من صبا جانا في بشة دقة نقاقيرة في عاتية ود مكاتيبة في مل في كسقة أتفلطة أزك الوالد شيلاتة بقين تسئة قلدي شيلي هدوه الطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جاقم فيه تلقي الطلاق فيه قال سابين الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديال سنين تقري سنت سابين الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديال سنين تقري فوق القنق وقم كتل ولده فوق البيت قم خلق مرته شال البيت قدر هك المي باجن كي بمدق وددقني قال سابين الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديال سنين تجري سابين الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديال سنين تجري في جفيت قم فنيق الله في باقي تسرع يلو بيا قال سابين الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديال سنين تجري سبين الزين مالك تساوي كذا لانك السقادي جيلة سنين شقري شوف الدقنة انطرة تتنى بقراك دي حتى سبين ناشي فوق السموك طالب على كسمي الدبوق الزين فوق النميل كدي سبين الزين مالك تساوي كذا لانك السقادي جيلة سنين شقري السجادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا أبتبغ أشار رقد فوق السكين قادة للخرزة السلاق قم الدور فوق مساريني كل ما لا شبكة لقي منه كل قبك سبقة أما هو يقول سلام ورقة البودة لا شدوسة في جيد فوق الكرباج إنه لا جيد سروة سبب في البحر بريلة بطن برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرتا شتى في الطالة تقولنا دكور همرة في مسكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيئا إلا بلا الله قدر إلي لنا أقف أنجم قاتلنا فرض أولاد الأم زرائيل لنا أقف أنجم قاتلنا فرض أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدى أرضى للي يا للي أولدى جيجت تمانة هيسابة من لقى جيجت تمانة هيسابة من لقى ويبارك بالججة قل جوابي تبكر في الندى قل جوابي تخرد القنقشة قل جواد تعال بقرة ويبارك بالججة قل جواد تركب جودلة ويبارك بالججة قل جواد تعال شرس القدلة قل جواد تكش الهجلة ويبارك بالججة قل جواد تاب السلطنة قل جواد تاب الفقرة قل جناني راري بدل الفيها أرد للي يا للي هودا الجدار يمسوى مسألة الجدار يمسوى مسألة دبوها من قدام أزبان اللي جينا قائد من وراء الجدار يمسوى مسألة ضرب لي زرايب أربع فطاهن كمشا الجدار يمسوى مسألة بشد بابا لوبياهم سللا الجدار يمسوى مسألة بشد بحر الرقايق الهود لقطا الجدار يمسوى مسألة سوى لي زماية سوى لي برا بوكو كابا بطئن في التمسا الجدار يمسوى مسألة بجريه وقار في السماء ولا عندنا بيارك نمشي نلقى
2: أبو فاني ولد بكار وملعين القبائل قالوا عذر جبل الدولة للحكام زاد وقال عن كلامي دليل للناظر بفهام نزل مهجر بيم في زام برنعال التجر قماش مدكان شو المتل در سلطان الزيوت قائد قنقر كمان درس اللي طلع مقفر الغريب بحر شارب سير العقل عند الجود بالرجال ليك نفل فوق موكر حر القعر فاتي في الكلام ماك قفو أبلم الله ورض باشم سلم جن الأيالي حبك الله أبوهم دم ببضبط في الضنب خشما ملشهم فضر رقد بنجم العم بلاك بقرب الافعال العم بلاك هرم كراكد بلا شاركا يدوك في العتب ما سلوا لي خلل اتفض نقي ما كزغل ابو اندرق الجداد الراقد بلقت السمريود الرفاق خليا للهل نمر الفرو انها زالي فر رام فواطرك شبك رب من المسم الهاك كذنبر حكام الشاور مكتوب جاب ينفاري المبريد انقبار أنا بنكلم لك يا زخرطة الزخرطة الزخرطة الزخرطة بنكلم لك الزخرطة ولا عليه دين خود نشيل الزهراء تصوت لها نفيلة شت في القبيل الصيدل بيض الورد الحبيلة الزهراء قادي وزير خشوم كعبير لغم في شاي النيل للكيم الضرب فضيل الجوت هنبهات كديمة أنا بنكلم للزهراء طال ماكي الطجم كليل ماكي البطن مضرعان ضامن رعبوه بك الهاشي وبنزالان شعرك سبيب الهرمة طبق وحزنان من الدين المرو يوم تهزم المقرن تمسيه ميت مفتلح ذي الأحبان بهاتك مدامت مال ماهم له مسكان مدوق بقرة معريان خشم البيت تضويل التضلام في الضيب ليلة تجد ضيفان مخطن ضمر بتقول ما خلط طرقان لبنا من صدق كلب البدل حوام من نعمه من طرف البدو بل صغيرها قم مهرج الجوسة مكرت أموت ليجار سلوسة في البنات معناها مت كلام جد يبي تريد الرياض تجد العطشان مستنكري في الجفيل وقف القرون دقان مع كل كمرني بش الشيت الفردان ضمير مورا مجازي مع الله السلطان بعيد مالي مش دمع جرره قويل بنك دريل ما خلط غزلان شعركي أزلو زخراطة من مرم لبو سودان قط من الفيسية قط من الجنهان مريدا دردوج وذو الحوار قمران الزغراطة كسوت مضابة الناس للنبوان خياطيك ببكر فوقنا حم عثمان أخوك الصغير فوق العيال دلبان أبوك ففرا شباك للديوان ألفي سريدة بتلضم المرجان تمرى النجيد نجيد طب الرحمن تمرى النجيد سنمت من الريعان ملا ماك منقول عجب العبلان بريش وانت ذكاكي نام انت الله ما فزير انت الله سرق قبل ان صلبت لي عقلي لنجد ريعان وقلب الناس لي كويس قلبي انا بفراقا المالك يا قلبي صابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما داق حو ما عاد ينقام دين العابة الطاران خراني قلكاك جدادة زميك بفوق جنبيت قشم كلمه براقة مخشم اللبن طاري بمردعة بقادر سيادة الدور قردي شرابة للناس نكور لي انا مرحابة اختقي الولد تو بقت كضابة بعد وانا عارف الليل بجوها بتابة فزي البت البكان كم بقت كضابة الماكي ناكت الغروب الحمرة ضنابة اتناك الصبر العقول ابتابة مقشم بقه الليل والكافي دبابة مشارا دباد بقن سمتنا بالتيرابة امكي بالسوق اللخم بشوكلنا جزاير تابة هنجول بيتم هقيقي من الدبر تبابة قردي تلاقيني الماتي قدر تابة العمر كن قصر في الوجود بشوق العمر كن طال حيين تراني اللاقا قلب النازلية كويسة الله واي تلامان واهي بتريد بتاب ابني ولاني باير ما ليقي ليك نهايل تم الوحش تم العرايل تم القدر مقيدنا عالتاير كم مصليك قايد النسائل الزخراطة دسائي بيت الخير ربي بيت قلب الربي بيت أرايل هنجور جمل البدي يسيد بيك الإيجايل قطع عندو باللي شق لكا ورسائل مطرق بتهجري بطن الجزائر شذرت مقيلة جنب بطن الحوائل عيون الهار تضل وتابع المقايل عيونك مكب قطرة لب الكلايل المنستر مرتشوع عند صواهن ضرائل أم غش من بغه الليو قايم جزائر بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس يوم الدبايل بيت البقيم في الدار بطن القبائل قلب الشارف ريدم داري هنين الشيقات ناشم بسائل بريد طروانا بالكبايل يا عيني على بيت مطورن دير من هاي خبر الله يطبقوا يوم الموسي فنان جابوا الخبر لين الدنبي مع جبران أصموا زقاهم جو فوق الهيش القدر بال الخل الكمشات عش العيال جمعوا ينعري هو ينقش الدبادي بقام ليجل عن الدودة للعمطار طول هلق فنقلب اليمان أما الدوخ أما لتوجد آدن كال قلوان بشوق رد بل خلق سر نوار من كتل الخليط البرحج الدوار من كتل باطة الأرقى يقار فالمكبو مريم للطيف عقال جمعين سفاي فلوتل بالعيون الفار دادي وم المدوق بقليب مع مقترنا تنبرش البوض ضنباسات كاتان في ليفلين ويوم تجوبايه شيلت علينا في زرقة بتقداي زرقة دلي في الطيبة هم أفكاي صبورة في الضم هتى ولا بكاي شالت توب الحرام زغرت وراء بساي الراج بلا بالفر رقب قناي مسيدون كل يوم بزيت لهماي الفقارة شال جريبكي وصيصد ضراي جلاتك الفقارة كسروا له ودفقوا الدواي شربت أرضة ما تديت بشهر شغير مصفاي مشيفاتت بالسدهاب هياي زرقة يانا في أم الهواء الرقاي الدقن الغايبة تبدل الذكر بالعنتاي انا مالا يا قلبي صاب لي داقوم جمدي مالا صاب لي داقوم انا بنسير مع البها ننزل مع الدم دوما والله قمرانا كيف النجوم تقيس ولد البارك انه مبطل مسيوم انا شوقي ليك انا قلبي البنات امروم تنصارا بفورا فورك النذرا بفجرا دو رقدا كثرا قشاي تلات مر الحضارة كم بتنفى ما يموت بعشوم وشوفي للأجل ومكمل صلب حصم منه قار الكوم وما لقيا قلبي كنو مليك نوم سجير مريت راجل ما بتلقي لك كل يوم المصر التمر الماء بكد الدوم اللا أبل أريل ما أبلا ذا البيرن فاقوم قلبي الكنس إيتن يتقوم مغروب أسألك فوق درق ورق والثالث الشاطور قلبي الكنس إيتن يتقوم مغروب يلم النف الشاب صلبا ملان خضور قلبي لكن سيتنياتكم مغرور أركب لك فوق مهر بتكسر العجور وقلبي لكن سيتنياتكم مغرور أجيك كرس النصارى بالبندق بسوق قنطور وقلبي لكن سيتنياتكم مغرور يجيك القرآن المنور بخربا مكسور خنستيق خنستجين سرخ لك سريخ تم منقور تعليب كتاب تقول أبو مكتوب قلبي شالون عصابة جنقل جنقل ودون في مالي جامل البور الطلبات يصب الطعام مازل شرب للمهد مقرنا كالصندور أيدنا ليلي نجيبها لبل الناس فطور نشرب لمش خشمين عمد الرسول قلبي المال فقور مثل إذا البكس الكركور
3: أنا جال نيام بجات المصابة وسلمان بأقلب مصابة والله والبهم

شبث النوار وكل ما وزدا أبى الله يبان ما هو بجا قيان يقولوا غفر شبث النوار وكل ما وزدا أبى الله يبان

السلامات بيرو بلا بنقوز. أنا عملنا يا صلوه الجامعة في كور بلا نقوز. السلامات.

على صراف المدن الوطاير قريب وركبنا الطيارات وركبنا البصابات حتى المهر فرق سلامات بأربل من قبل.

0: سدا قسم قارب الخطر هم ديا الصفرة وان قرب شدر خيان تعال ليه نلعب
1: هذي
0: أنا بنادي الشرف بن سدا قسم قارب الخطر هم ديا الصفرة وان قرب شدر خيان تعال ليه نلعب
2: إبراهيم صح
0: انا بنادي شرف بن سدا قسم قارب الخطر هم ديا يا صفرا وان قرب شدر قياني تعالوا ليه ننقبا قسم قارب الخطر هم ديا يا صفرا وان قرب شدر قياني تعالوا ليه ننقبا يا رمضان الله جانا ودان للدواء ربي انزل شفاء وان قروب شدر البدور لفرانك سيفا ديبا قال الله رفا تسلو جكت الرؤيا مباشرة اطيب ما شدر في ليانا ما بشي فلزا وداكو بطهب للبقرة

كل بداية لها نهاية والمبدي مكمل كل شيء لأجل برنخدم برامينا بغسم الله ربينا اليوم الصباح اليوم الأربع يوم السبع يوم 22 شهر السبع سنة 2026 75 دقيقة سميت من ودا غنوية بلاغت ملادي ورسمية نشرة الأخبار أغاني مختلفة غدا مكن فكرة الفن يرنائي بتجهيز وتوظيم هارون ومسلجين خلوا كل زميل تريم قيش شان تابلي كل برامج بكلم صراحة من أم جمعنا على راديو جد في أمان.

0: مستمعين ومستمعات على راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشاد تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنو. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسك أول.
1: شكرا، أنا اسمي شانتال مملو لمات بروموتريس أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنت أول كده بديتك كيف فكرة عن إعادة عن ماما لقات عديدي ده، بديتي فكرة ده كيف؟
1: فكرة ده جالي من 2021 عندي رفيقتي اسمها سيلفي بيتمباي، هي سافرت فاتت غانا وعلمات ريسيكلاج ده، وانا مشيت لها شفتا قاتي سيو عجباني. من يوم ده انا ب 2021 مشيت لها ده إلي شاكفة غاي نجي لها غاي نجي لها غاي نشيفة كيف قاتي سيو علماني تكنيك انا ريسيكلاج ده عمان كيكينا انا بديتا فوق.
0: وشنو الانواع القديم تستعملو ده؟
1: ريسيكلاج اجيال غاي نسي ده غاي نادو ريسيكلاج ديكوراتيف. ديكوراتيف لي شنو إشان أنا نقدر نشيل بنو ده ترانسفورمي لي يبقى مشيل بمبار تاغوت فوغا ولا يبقى مشيل صالون ولا تراغا يخطو داك الفي صالون ده تاغوت فوغا مشيل بوتي أنا ألميدول ده نشيل ترانسفورمي يبقى مشيل سابي الغاي سوفوغا نويل دول ده بيكو ده كان غاتيتا غاتيتا نسي فوغا سابي ده أديلك بكان آكار كروس أنا أدان كولا ببوتي غاي شيفي ده كان غاتيتي غاتيتي دوكك دوكك أديل ده تي ترانسفورمي فوغا كوب أنا شربين ألمي كولا ببوتي ده تقدر تقدر تسيب تكنيك أنا ودو أديلو تلقى فوغا كوب التشرف فوق علمي جاركان كلا تقدر تسي فوق اي كومان بيسكان انتي ديفلوبي فكرة ناك فوق دا تقدر تترانسفورمي كلا ما دولا انينا تشاجا ما غانو كونسومي علمي غانو كونسومي جو دول غانو كونسومي وتركل اندينا بيت دول موتو دول اندينا مين كان بيغا قديم خلاص زاما غانو دفوغو اليوم اندينا في وارا بينا دولا ما كابيني في بكان غانو دفوغو كومان دا وغاي جيبا لنا امباودا غاي جيبا لنا مارال غاي نادو بالي دول min beti kula da khalas gani utiliser da uda bes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune dol wala jit fi bakan udur michel arous dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser bute kan da fogoda gani jiga na salam nakdar ni shilo ana gani sei keke gai antoni
0: sina ana ke gate de shila leki wakit kamke
1: bakan wedding ali shila le michel energy tan kula fi michel krusa na adanda ana shilta da energy tan da khatir nakta nakta be appareil dol al adapté da ni sei ni arranger ya tu khashima na male yakta dol woni disa foga boucle dol la kan katir da nak dan ni se en une heure du temps na nak dan ni se michel khamsa kruske kin pouf al tago foga gay na du kan bambar chaise dol la kan pouf sakid da 2 heures du temps nak dan ni se o kan chaise al adil koisi da yamshi michel yom ashara dol 2 semaines dol kula yamshi
0: indiki kam nasal gadin yakhadou makida
1: semi hasa keda ana makidi mena gay ni se be akhwani dol o wekit badeta gay ni se da human kul shafo aja bam alum da mam humam ga dinne so kidi meda ekiba gina da michel ashara naske khamsa banawi khamsa rujal moma hasa gani seida indi nas ashara wo nas da kulla fi fami agi kuzi agi dol be frera agi sera agi dol gani so kidi meda sawa
0: kidi meda wajin huma yisawa la kulla kanti bas tise
1: ma kidi meda ana na michel leader d'equipe wala na dum kei sei wala keke mafi kin ana indi koma namshi ni shila da gani nanti directive gulta kwa maseke lakin kan ana guide mam da sawa gani so parce que fi ay ko mam gaytu so daga worugal l'union fait la force
0: o kan kammaltu min khidma na ko da alwasa khal faddal da tisuki kif
1: ana alyum kitime ngigani seyda man dora le wasa ki faddil ishan huda michel wasak o ana shiltan dora ni transformer le yabga ko adil le nafsna parce que environnement hagina da alyum kan waskhan da katir michel pneu gay alme saba isey beta na ambauda doli jibalena maradama adil ana gani shira michel kan butte alme shilta gay na khidim foga da ay partie gara gani utiliser complet lakin fifi krakin do lan développer da kan ifadil la alum indina entreprise why guys say fi transformation ana residu do la michel chez ana ki kan kasara na jini namshini shila yeji say foga pave caro entreprise alum guys say ki dimeda mission agina da les déchets plastiques ke da maya go fi environnement agina
0: jamhur da gadin yakhbolo mam ki da ajala ajala gay shuru wala ki ke
1: alum da ma hay ki dimeda gani soda ajabam adil gay shufu lakin shulu nafsum wala grusum yeji saudu na foga da miskila shia lakini anina huda mission agina o shuya shuya da noju nu wodumle man kule yabgo partisana ecologie na environnement le balana yabga adi
0: akbrina vi mashariya na
1: projet de la quartier lakini projet agel kabir marwayal dora le d'ici 5 ans da yabga référence fi afrique marwayda centre de formation na recyclage a dilke aina admi dora yali makidime na recyclage wala économie circulaire aliom nasga ha économie circulaire même onu da inda odd 13 d'abes al important fond vert dol ko mamad dol la fi alum anan dora nabga michel expert ana huda ni saida jeune chadien dol africain dol wala awin afrique wala chat kulum ke da kali alumu metia na recyclage da wo y souvenir fi beje hana d'abes projet agida leni créer centre sous régional au alum projet agida khalas min sar approuvé au ONG agir pour sar be forum anan tout ça sar da ana marché c'est à concours da hana jeune lauréat ana green tech da dit troisième lauréat au alum gay saoudou na gay montrer na kikef nakdar dans toute forme de projet da au projet agida isma kadam ta foga dit troisième lauréat da Recyclinov Consulting da entreprise aga sefi formation former jeune fi recyclage à une dol ou en même temps il fabriquer comment mana recyclage chakima fi char ou chakima fi african min europe kul yam chi chakima da ko projet
0: difficulté gatel gay
1: ma ay kidi me al nad mi seyda inda difficulté ale mana difficulté agal kabir da fi espace ma indi aye bakanal jin de sono al adapté wal spécial ana recyclage da ou appareil dol kula ma indi gani seyf be ideni alium kan ana indi espace adil machine de la sophistiquée da nakdar nam chefi échelle industrielle référence marra wifi chat au côté wa shada ay kum nga sey day dora grosse donc difficulté da fi manque de moyens financiers parce que nasal ga yakou dumay da il leni motiver anambe grosse nanam yeji yakidim da khali yal gahana akila nao ana besoin ya nao da adil da besa difficulté la sa indi o inshallah nasal ga ya somoni gaidin partenaire anaman dora don sakin dora partenaire don isaiduni leni lancer o d'ici 5 ans da retour yal go
0: inshallah o shunu nasihatan chile awinal gaidin yugulu michel entrepreneur da hushol sukbis that intimation
1: entrepreneuriat da masukbis entrepreneuriat da alium kan inti guide fi darbara zere kan adilt dorati seida se alo michel agro business gahinida gay soutenir a win be projet dol gay antim fond dol developper foga activité ti sei zere hana basal dol tum dol o biden to regrouper nasko be groupement dol association dol o chercher da kumam ko dai developper male tam chiti bia o teji ti chakima o grous dati shila yam chi fi akla na yalar yam chi fi mushada na ki la mada entrepreneuriat da tagot développer fikra nak fi kuma malti seida i duré kan alam ana badet fi zere hana basanda kan yoma ana ala nadani da ankun bine ci way formé aga o hikul tarfa dani so kuma mala chenchen
0: aha dernier mois ana ki tourle ni chim
1: fi palana da ay chaté mara rajil sakhir nu gumufo initier kuma mal yab galena utile ali jiba lena revenu don da yakidimi anso wala ay maragal yagori yarja masarif wala rajila yanchi shunu da alium kan elef kulada kin jabet weki kan indada yakdari sei business ana telephone alium indina android da hu da bes biga centre na affaire alium fi dunia donc chadien len gumu fi balana da khulina ke developper initiative de alium projet de gatir gaya accompagner il suffit juste kalinam shunu fatushu nasal lenas anan doran sei keke da namshi be wen wan gumbe wen nabada be wen daya adil managodu anan narja abanai narja rajli narja akti la o manu khuto ayya tu problem akina firas gouvernement ala eta da ya Et t'as anina se, bala anina da eta yagodwa. Khali anina bes montre le eta. Ku bala huklu anina gadi. Aliom da resource ana eta da yatu. Hana ma population wa. Population gai sei, gros gai yam chifi douan, trésor o eta gai gérer besse. Eta da hu gai gérer lena anina nso. Oh, nantu discipline le gérer lena ati.
0: Shukran, merci madame Chantal. Asad al mustamin, sumitu madame Chantal, sani ana al adawat al talifa, wa maakum fi al idad wa taqdim Zamzam Abdullahi wa fi tasjil Jamal Musa Atim tahta ishraf Abdullahi Tosh wa Alifa Muhammad Saib. Shukran lil mutaba.

وتدعي برنامج من أكثر من دري ميمون دوسان دوغي لرابا كان حرام زين هاكي كي كاتر راح دوغي كي هاكي راكا نانا باتاك تاك دا بيليك مانا دي نيو باساكا ني تيم دي هاكا كاركا لا بيلي بيلو جي بيين موكو يمو كالو كرو بدين عجي بوبا عجي لامي ري واتشا جيوغا هالا كماني داي دوين كماني كالا رنغا دوين كماني كيرين نغا دوك موكو يمو كالو كرو بدين برنامج من أكثر من دوغي لرابا ناريو Jilem guys ngana ta naro lu ngana kana ke ciri gawe ya Ibrahim Muhammad Bumi ngana kana boyo lu ngak lan ka binte ni ngana ta lu ngal gida ngam ngam sun yo ganga yo matne nam ngam matne nabar ngam sun do ay nara wa hum yo ma caral teknisi ngi kan ngay yarna iba awara yang diri dan cer ngenda da gram ngedo kolan gen ngendem bu cer ngendem yo ma caral ngendo ngi cer ga fatti me ka jamana tu ngire da yana kamani ta na fende yi da ay zin kamani wa sakani temi da kan kan mu ko mu kala ko problem assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

ساعوزی دیگه مرتضو زایساد سیه کار را دیکه دستی در بینه آنیان رادیو مدل لبرت نامینه گوچو کو لبرت نامینه در کو موسکی کار نمینر پریمین منیستر علامه حالینا مطاینو بودولان مارشال ادریس مارشال محمد ادریس دی بیدنو مسالکینی و دور کار منیستر اینو خارجی منیستر اینو دزافر اترانجر ایده منیستر اینو خارجی اینو دول کار کانا گندر کانا اینو گندرانا کانا اینو گندرانا اینا اینو اردو اینو دا اینو توما اینا اینو اینا کار که دو برندن که منی موسکی اینی منی ساسنا دیگرم صافو تیر اتفال مجرانو دول کانا گندن اینا اینو دول بسابا اینو کانا دول بسابا اینو گراب انگر توما حکندرا تجران اینا نو امارانو میسیو امارا کار اردن برندرا تجران اینا را درکو دلی دانو کن امارانو کار اردن میسیو اینا امارانو میسیو هرمانو هرمندن برندرا ان پروفسر ان میشل بیرونه امارانو دلیگاسی امارانو هرمندن اینا را برندرا کن چانا درکو مرانا حدر کندن زمان زما اینا اینا امنو کمیته اینا اینا یرکن اینا نو چا درکو Hirima ano hidili hirimender ano basaba ano jirabo dur ano da ano inonga ama ano tuma endiga mini anniversary mo mini saasana digirem safo tajaran be chad mere berso de l'humanité ne chad mere do ini ancien do l'ancien chad mere agu alam dur ko mere na ahamiye burdi agu ina ano basabo chad ina jirabo dur ko hakindra da ano tuma inga tajaran ngoski o kirchana gendra ano professor ano michel biruno mere na اینه بسابا اینه جرامر اینه تومای اینه حکتنا تا اینه حاضر شین اینه دیر شین اول اینه اینه اردو کبور میره لیفر سنا اینه گه اینه ساسنا اینه دوی کدر اوسی مرتطوس ایسا ترانه لیفر درکور اینه اینه درش ریشرش امارا اینه هرمندن برندرا اینه امر شار دیگول اینه راما درکو افریق میره چاد میره برسو دی لیمانیتی اینه نی انسین اینه مرنه آلم درکو میشل اما گنا ابا انهن ته مریش اما گنا بدزی هندو تجران دلی دا انارا ما سینتیفیکا امارون انا گنا دلی دا نوکین وکرو درون اسکی چانا گندگا اینو منیستر اینو یالا نو ام لوکلا تعلیم اینو سیتاک یم بتنا بینی مرنا چانا درکو حضرچن مرنا دا نوکی تاریخ اینو چنغ تاریخ دریشین انا نو اسکی بسابا اینو جرب نردو منیس اسنا دیگرم صافو اما هرمندین حکندرا تنم بر اینی تاریخ اینی آرانو درو کرچانه گندرا اینا اینو تاریخ چند غدرو کدیلی دانو کن بسابا اینو چند غمره بسابو دیرش این اینا اینو تاریخ اینا آرانو گندرا گنا تاریخ چند غد تاریخ کبو این اینا اینو دکوفر دا اینو حکندرا بسابا اینو جرانگ غدرو کو اینا دا اینو تمانه تیره دلیل چند مره دولا کبو ندولا اینو آنسیا اینا آرانو کبا تاریخ غدرو کچین تجرم وکرو دور چانا گندرا اما شش امران بو با اما مسلینا انا نو اما تاریخ گنا دانو کیند گنا اما نو ریسرچ برندرا گنا در کو حکندرا اما شش بارنو انا میزی ادر کو هرمند گنا دوک اردنی چانا در کو خاطر جندن مر گنا ญาنا دلی دا تاریخ چانا در کو دلی دا نو کین تربرا پریزا اینو سیننگا اینو دکتر هارون کبادی موسکی کار بیرو مار کار یمنر بیرو ما اینو دلیگاسیو امارنو اینو سودان نو کار ارنی منیستر اینو خارجی اینو سودان نو ارنی مراگی مقابله گین عبدالله ابکر سالی
وكر كار مقابلة كندر إن دانوكين دا علاقة إنه تشادي السودان يتنا دلي دانوكين تير بارا فاتق ري علاقة إنه تشادي السودان مري تشاد مري السودان بدلي ساكنين على إنه زونا إنه السودان أمار إنه كار أردن ريفيجي إنه بصابا يتشاد نمر بصرا تنا بصابا يتشاد نمر دركو بصن يتشاد مصاد دلي تشان دلي إنارا دركو دلي دا هرمين أنا أمبassad أنا إرني مقابلة أنا عبدالله أباكر سالي كاد مريبر شكركيني هرمان أنا هرمان بردلين تير برا كورينا دور سينار أنا دكتور أنا هارون كابادي أنا كاغو أنا ساسونا كاغو أنا أشجارنا أنا سمن دلار بريندكا أنيانا أكاكوينا أنا إديسيو أنا ساسونا أنا دركوجي كان سنة 2026 تاجر مرنا وسكي يركني مي اينو كار درس هنار مرنا اكا كويني زا امارانو كادينا جينا كاغو اينو اكا جورن مرنا اكا كويني اينو دكتور هارون كابدي مرنا زا اكا مر كويندو اغو ديزر نفوين اكا مر فايده ما بين تاجر انيا نا واجب اما كادينا جنا كاغا اينو ليترما غوينا نو كاغو توزو اغنا انيا نا واجب اكا كويني ياغا مدركو ان اكا ياغا مر اكا دو نا فايده دين أقول جوهما إنارة تغيير جونا خير كن إنو دللي دا نوكي. تير برا مينستر أينو دلته تليكومينيكاسيون مريه بارتنر أي إنسكي موسكي كار كانا جندن كانا أنا جندرنا إنو ليد زامارنو ريزو سوسيو دركو يعني إنو فيسبوك واتساب وإن فيسبوك دركو yarchende rejila ama inarno shisha inaran sirdi dinna gnada nukini tajran chana gendin chana durko ina dilli da fatin resource su mre wajibum an shababa ama shababa ama shabada gena ina da faida ina talimi inarno ko ina faida hondo da tergate da nukini gena ina yarchende resource su durko jila ama ina shirdi dinna gnada nukante mre zundin تاجن وكر ودر كان غندرا سكرتير جنرال اينو اجو اين مينستر اينو هاشم كلام تعليم امره كان دوكو حتركين مرنا ديلي دانوكي اينا نو ريزوسيو دوكو شباب اما شابا دا يركندير اينا رونو سير دي دين جيل اما اينا نو سير دي دينا دوكو نو كندغا امره تامره بسير دانين واجب شباب يركندير تعليم ريشرج اينو ني ظالم لوكول اينا نلا براندغا زامره إنارون ميديا إنا تيرا دانو كندكا تي مرأي بور تيرين تيجران موسكي وكر مهادرة كار جندرا إنا نو جانب آينو رزو من جانب تيرو دركو دلي دانو كند تيربارا دلگي جنرال آينو دي گوفرنما اوپرا آينو دلا كومين آينو نيمننغا آينو گوفرنال نيمننغا مرأي مرأي بس بارا آينو ممسل آينو پرزا آينو كوميسيو آينو تروازم ريسان سما حساب آينو شابا پرزا ريسان سما دلا پوپلاسيون أمينة كوجينا مرنا واسكي بيرو مرنوكي نوكي نانا آينو ريسان سما آينو تروازا ريسان سما تيدا دلي دا نوكي فارغ ري ريسان سما تروازا ريسان سما مرأي انو زون آينو نيمين انغر اغو دلي تري كين اما رونو آجاي اما رونو كار چكا گنا دلي هرمين دي چكين تاجران امارونو اجام راغنا ديلي شكركين جيره انارانو صوبا دا موندا چيكين صوبا دا موندا دركو جيره وكر اما غرا با هوندو يا غوندو نيرو لا بارام را ديلي نيندينين انارا صوبا دا اغو كي غرونو اونو اوكران جيكن انا وكر اينو سا اينوين يوكرانو نيلوين تاجران نيلو دركو كي غرونو يومري اما امره اجام امره سو پيريكا امره اردر هرمند گات امره صوبا دا دين تاجران مرنا امارانو اجان هرمند چ کمرا گن دلی شکرچین اگو هرما مر صوبا د دلی دین تاجران اگو واجب دمن نندن گند نیکین تاجران بر شکرچین اگو ظاهرما نون کو بر گند نیکا ار زندنا هرما گندین تیر بر افارغ ر رستروازم رسن سما انو اینونگا ز گند نیکا هرما تو زرشین اگو ظاهرما نون کو بر گند انون زندنا گندین تربارا اينو كادرا اينو ينونغا اينو كادرا اني ميسيو اينو ترازم ريسان سما اينو شابان اينو فيس بريمير مينستر اينو مينستر شارجي دي لادمينستراسيون اي دي لا بي دي ساز دي لادمينستراسيون دي تيريتوار اي دي ديسنتراليزاسيون ليمان محمد مرنا اسكي او دور امارانو او دور اما حكومه چيكاي اما شيف درازا امارانو بوغورا امارو دور سوسيتي سيفيل اما گنو دور چاپچين او دور بروفاز اينو ادور ابشير ادور واد اني اينو واداي ادور امارانو ادوري كممثلين اينو حكومه گنا امانو صوبادا گنا چاپچيني مرا گنا
gi mugabala gena mugabala udurgi gena ina no troazam re san sama te durko dilli danuki za troazam re san sama ni anu dur abeshanga dilli hisaba no shabanga dilli hirmende chiki wala ino meza ina za tere chinga wa ja da no za hirma tere chinga dilli danuki wokro durchana gena ga delega general ayno guvernama ayno professor ayno wadainga ismail yamudo jarba mirena chana durko hadrije ni zire ano resansama zona na ano abeshin amma no aja amar no odurchika gana hirma bur hirmende chicken ina no ago saga chinga ino bur adien tajren okra no jikangar amma aja na dilli za yarkinde na maragna to jahad dilli chanden za hirma mira dilli hirmende to mindiga dilli da nokin terbara UNICEF ano amaron UNICEF marana ngoski cha ene genden odur minister ayno ino doktor minister de la sante publik odur turtini musada kendir musada kendira durko inar no dawa inara durko murtayisi kartona murtayisi sa tuzoye kartona ayno inara dawa inara durko erkendini odur turtini minister ayno ino santinga odur turtini musada kendir wokir odur musada kendika angan bu hadir kina minister ayno doktoranga Abdulmajid Abdulrahim Mirechana Hadrichin ago musada o kirchendra mere nukin amarno partner and chatan ini save amakra gna gna dilli shukrichin hirma no gende chika hirma burtri labaratanda labarani ini save nga labaratanda mine tusre labarang jahsinyana nan telem gayus ankranyana nan tansale Muhammad Saleh sage kayarna even gerdere donnak yandere Kair communicator ki communicate chinga yek Sheikh Yusuf Malim Bashir mere ama aile hana kair yemen rakika gana koro ayano dimirindu ang awore hon Sheikh Yusuf Malim Bashir awore sunna ang la sunna Muhammad Zain Fouki ngoski kair yemen rakika ago o ashingare hadir remre binine tejran shego farare amarno ayla kar chika amma lasana kar chika udur amma taajira udur duwala chika ngandre chika kar nya mener chika gana amma jela hana gimre amma divasana soraye amma budasana kar mojira chika amma chona chika sadaqa fichi kar nya mener tesegen sadaqa fichi kar nya mener ano ang gabchena bo humar tesegen karinya mener ano karchi ano anjarer yang ano sala kore yang gi mugabil udur anjare sadaqa tesegen Sheikh Yusuf Malim Bashir mere amma aila hana karinya mener chika korwa ano ang awre sundun dimi angre sun lasun Muhammad Zain Fouki moski karinya mener ago washingare hadir binine moski hadirke tejran faragra amma aila ka erchikaye amma lasnaye amma no odur duala odur amma tajer chikaye ngandre chikaye nyamene chikaye amma jela hana gimraye divasena sorraye amma no buzasna mojraye amma no chona chikaye sadaqa fichi kar nyamener yaga no angab chinna odur anjarer chiqi anjarar ci ga anu karci anu ene sale kurenga udur mugabir ci terbara anu para isa karni mener ci anja karci sajer ci farre yal huma yaya bara isa gen humana adira zirke ngala hanan murtad awuzu isa cuye mene bo humar curura desa murdam safo saga edeshi tajran yaya ang mere drun wana mere ang nukin ago surumar kulung namin tajran ang hakkinna wala brahana bazira ke ayano Sheikh Yusuf Malim Bashir bau huma kuru wala nimro huma da kulin nimro wana murta disiye sa disiye murta ago zuye sa tuzuye murta foye sa ago zuye sifir nama wahid goni ago tigo wana murta isiye sa isiye murta isiye sa chuye murta usu gono murta disiye sa ago zuye aba abasman nimro man martay csic marta turuse sa troni marta turuse sa turuse marta osse sa gozie cabin technique

دقيقة دقيقة ما دو كلا برتنا أنا كذي كم كارن يمين رسا أغزوية دقيقة مرتفع يساي سي كابين تكنيك استيتر روينة دقيقة دقيقة ما دو كلا برتنا أنا كذي كم هذا أنا كذي أما دي من عند غريدة أسام فيل كي كان شكر ترك عند دي من عند كابين تكنيك ده كان يارنا إيف كارم كرا ده كان تان سالم محمد سالم ساتو زو سوا سوا الدروف هذا يتبستي مصرة مهيج نقوينة الله گیسو فیچ ارکه ساتو زور دگیگه دیگرم رکی نفر دندک. آب دیت اینا که تن نام دا عمر ادیریس عمر ایرل بالان لبرنی اندک. اما چتران لگو فرچینه اما شانه لشافینه تن دارمنی گی کار هم جنو. سلام علیکم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركافيكي دقري تروخ راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان إذا الوطنية تشادية شنال سي منتعبي كابين تكنيك يرنا إيف دي بامسي دون ميكرون تيرون سيومون سي عمر إدريس عمر كابين تكنيك

شكرا دقيت تروح ريدو تشاد إذا الوطنية تشادية مخصاصو دقيت سياسة مجمينا نفسا سا ترنان تشان متكا دي ترو يوقيني راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان إذا الوطنية تشادية دوك مجي دي سيرو فو كارسو فاسل موي ميغاز ترنان تشان متكا شنال سي بريمير مينيستر ألمايا لنا يا دي مسالخا بو دولني تيتاغا مالاما تانن دي تيني ان عالمية دكا خاصاق كالخو روغني وزارن دي شون القارجية اندي نياشان دولة جاد غال دان دي ان أم الوطنية تانو دمني و تراندوغي خاص كالخو تاريخ دي تيني كخاصاق كالخو روغني adren en okum bar sirio karmui munde ongon dabro ino tumaye dabro in tumaye ba nindala akat ko munya ongon yingal saharande ino jurabbe tarnang saharande in jurabbe wofide ino dan chatfine o nasarfine franco chadien de telgine matigren damani murre professeur michel bourne ya bide akkat ke doge o tarang imngti forsun de ngonya ngal ngal tarnang in jurabbe ngon dabro ino telinge tumaye ngal kol khongnte in dawli chatte ya bide dawli chat forsun de ngonyene ti janib in rokhde kille de telingine reis in lejna in tenzime in colloque de telgine professeur Nekul Nang Junanko Clarisse akatke le forsun de ngine reis in jami de taranya doge wofuku de ngnya ngal ukude tarng imngti dabro in tumainin yani ngnya ngal saranti akkat kun doge professeur Michel Bruno elle garde dabro in tumayinen yani ongni qafal bax qafal bage ongnya adernen wad ko mun bar dubo tsirata sisili karfne ngal tarikh de ongni ngalene de in sehen de kille itfal qnya unung digde tri argne britannigne Charles Darwin akkat ke lengal african ni yabde force in jism de in dekile wukut tarangine okon hak doge o force ndala ngonyo ministre in gray alene in gray alene o in tedribbe docteur konya sitak yom batina beni ti jamangde in kologne et falkon doge ukut tarikhiyan tarikh de uto de ongnya kodonge ngal ukurin tri argan kolkhong ngal ardatenen yani force rasmiyan premier ministre alama yalina akat kayle lazim yani nin yani jumjumnen ke tarzingi yani tarikh in dawlat chad ngal wukhintti ngal kolkhongde ongnya ngal ardatna ngene yani nimbude ka khassa kho jism in dekille tano in dawlat chad yakou nabtu garkolo de kharar de tarangine ngal wufuk de tarangine de tolinye de telingine anthropologie in kolkhona sargne ba nendala kologne tarjam kun kolkhonge tarjam kunya o wasaxan doge imnge ngal muassas de argan doge wufuk de inu garde ongnyine dabronde ongnyine ngal ardatnene akumin dawlat chadde forsenen dala ya farhan doge o kar talminde ka khassaxo jamnge reis in majlis in shiukne docteur Harun Kabadi ongo ngawa ngdala delegation in soudanne de rorten dala de kalaf kutu shun in safir in soudanne in dawlat chad abdallah bakar sale ndamane ta alaqande uto dan dawlat chad soudanne abdallah bakar sale akat ke li wukut kafnye
كورني ده يعني لازم يعني فرصة ده أهمية ده إن دولة جاد تكتوعني على خن تار تارانه اللي يفرحان دوجة وجانب من دلها بو دولة إن جاد يا كاو جود ده تري ترنين يعني عشان ماتك زي وفقا عشان يعني دي ريفيجيجن دي ان سودان لنن كرين ترنان تشاد تنن يعني رج لرق بالحين بانن دلا مجلس نشيوك ني اكاد كني اللي لازم بات دور دي ان ترقاقه ان بار واتنين بار تبريو سوري كرمشنين ملمن دي تردون دوغي قاقه تاقا دل تاقا di agat ke malam mandala Harun Kabadi reis in majlis in syuk ne nindala min wazaran de in communication ogun to UNESCO i ogun to UNESCO muntaga de godde in HCR taran warsha fine ashan ko ndain doge kol khonge o ka arab kun doge koro didin de tri taranyine imanga tri taranyangal media tinte eline gal kol safa sahafange o tedrimne dala tuinya de tuin dala secrétaire général naibe in wazaran de in communication zutane daba martin akat kayele lazim yani dok green de wafakan dogene lazim ke كتبك نيا او كنا بندوغي مخصاصو دقيقة سي كارمشا ننشر زين ترويني ان رو الاربني رو سيري كاريو نفسلي ان بار دبريو سيري كارمشني دين جان نشر دلا نبالم تلم قويس ودقراخ سنگو دونغ سنگي رون سيومون سي عمر ادريس عمر

0: Akit, ça sort de Gégissi Karsilizi, président grande communauté, Harun Adum, Tidjamingine, comme M. Massal Kher, de Gréotun, terrain de rabat, Kode Ngede Tritabak, Antimanine, Massal Kher, Massal Nour, Kode Dolkhongne, Sifam. Akit tri tabakh tmanine awat Said reis in shabab solidarité cabine technique
1: magnala balodamal dar mamam dul jaye waye ke yo ke ket mele bagar nin mamul ko mamalo dar mamam dul jaye waye ke yo ke ket mele bagar nin nom kar ya wa gum de ya wa man mor kai ba waye mana man on de la beke yo kar nin ngal min min damal dar mamul ko ma waye ke yo ke ket mele bagar nin nugi Chorma jaya bo wa te jarnye no nyo aye mana mano de la beke yo koru El nang ma do nge dar ne du de ke yo koru ne wa ye mana mano de la beke rin no di ke yo lam nya nya una bajira yi garna makhluk ti dag ma dag ke do gor ma ta
0: sa so de ge gesi karufo makhnuga sa so de ge gesi karufo dokhoshi abzrega rokeri albiher jubjumalak biri Sasso de Gigasi Carrefour Madana Am Kashaw Masal Khair Masal Nour Sasso de Gigasi Carrefour Bamtoula Sasso de Gigasi Carrefour Jimez Baykouma Sasso de Gigasi Carrefour Barda Ndouta Barda Abchagara Aket Triokra de Tchad des Alouatani Tchadia كمسك شكرا شكرا شكرا شكرا كولو تك تك تك تك تك تماخا غالي استديو راديو تشادي راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان نابز انترو ني رو الاربني رو سيريو كاريو نافسلي ان بار دوبريو سيريو كار ماشيني تيزرينا فيني كابين تكنيك يارنا ايف دي بامسين غالي استديو انتي استديو ماتو راديو تشادي روندسي او مونسي او لانجيسي او ماريدريس او مارا كمسك شكرا تو وخد تريو خمي حتى نما تماخغني كمسك شكرا كاتك بندلا لنجمي دي ترور تار سارني ليونيل نومن غار كوركر سيك لافيا لي سينغاني سينكي سيرام تمان فايلر جو بيسادا بيديا كومرا اتي كابين تكنيك

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الطب التقليدي وأهميته في صحة الإنسان. في الحلقة دي نحن ندور نحج في الطب التقليدي، معناته الناس اللي بيعالجوا الناس بشدر وغير ذلك، يعني كيف بتعلم الطب ده وكيف بيعالجوا الناس، وكذلك أهمية شنو في صحة الإنسان، والإنسان إذا مرضان ده كيف يمشي ليهم وبيشيل الدواء. وضفنا في هذه الحلقة هو السيد عبد الرحمن مدو محمد، هو رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. اهلا بك سيد عبد الرحمن في استديو راديو تشاد.
1: السلام عليكم. شكرا لك
0: سيد عبد الرحمن. انا هنا اليوم برنامجنا ده يحج في الطب التقليدي، لكن قبل ما نبدا في البرنامج ده، انت طبعا نادم رئيسنا اتحاد ده كله، اول كده سيره ذاتيه هنبدا انتنا.
1: انا عبد الرحمن مدو محمد، قمنا لجينا جدنا خلاص، ورئيس انا طبي تقليدي في تنجيلي. يقدر يسي يخاب كثير في شجر ده جدنا، مش لا طبي تقليدي في تنجيلي لا جدي ما لم قادر ده ابو لامي.
0: انت الطب التقليدي تعلمت منه؟
1: اي علمت من جدي، وانا من قمي من جدي خلاص. وقت انا دوك ده ما انتونا كي ورا خوالي دول، هما خلى لي يالا يالا اللي انا يبوا لي خوالي ورا ده خلاص. بيعلمونا اننا ثلاثه اللي كنا، انا بكر وبانغولو واتو ارابيا كان القائد احس بقول ابا كان سالت بنتك ما سالت وما بخر مشي حقنا اخو سخر امين وابونا ان نشيلنا اصوب التروزوري حقنا انا فيدراسيون انا ما يتين دا امين وابونا ودورسنا من جدنا
0: حجلنا كيف في فيدراسيون هناكم هنا الطب التقليدي دا.
1: اي انا اول وقت جينا خلاص كان خرم دا عندنا مشاكل مع الاوتوريتي ومع البوليس مع الانيس مع الارجي وكمما دوكي يقول دا شارلاتان، يقول دا سمويان فو، يقول سورسيه، يقول كي خلاص ناس اسكرو كي شالونا دوسيه كي اللي وصيب لنا كي ينتينا قدرة نخانو منا معفي. أنا شخلت مخي مشيت على نيجيريا هواكي على بيني على توغو على كوت ديفوار دوروك نيجير دور كامورون قبل جي ديكت ناسينا اندوم نيزان. أنا قبل جي دانا قلت كي دا داري كيف نسي أنا نفسي دا نروح على كيفي بأسرار هكي ما نخاف من ناس الآخرين دا ما يقدروا. هلا أنا قلت خليني كريي أسوسياسيون لتراجي براسيون بولا ريشيرش عن ميديسين تراديشنال. على قبل مشيت برا في تراب انا لاك مشيت جاي في اللي هو يقول له جريديا مشيت جاي هناك. انا خرج هنا كله انا جاي مشيت كاتشالا. انا زمان نقول له كاتشالا كاتشالا ده هو كبير الناس اصلا بريزان بريزان زمان بريزان ما نقول له الا كاتشالا. انت رجال 10 20 رجال في ورق ده انت خلاص كاتشالا. انا بكاتشالا جري انت 4 5 جواد نروق ميالات اللي غنى خدوم بس شايب توفى. انا خلاص قبل جنيا انا قلت خلاص نكري اسوسيشن جد انا كري اتيرمتي Association Tradition pour la Recherche en Médecine Traditionnelle. Alors, là, on a déjà adhéré à Serfamed. Brian Boy a créé Serfamed. Après la dissolution de la Serfamed, la Serfamed a dit que ma fille, vous êtes allé à ma chakil. Fait Serfamed. Alors, il y a ma chakil. Mal médecin, mal imprimé, mal pharmacien, ou comme on a dit, je suis Michel, à le charlatan, il y a un tout d'eau à l'ENAS en Urut, ou il y a un marat. والمرضين بتاني قبل يمشوا في الهبيتال أن ما عندنا نظام وكي وزات ليجي مشاكل وكي دوا نازن جو من نيجيريا جا أنتم إذن أي بيساوقوا في الدواء خلاص أنتم مرة وادين سببات وكي وتاتا برجع خلاص جو لا يمونا ذكر كروبهم وزات خلاص برجلو خلاص وقف السرفامين. أنا قلت لا أن نقول في دارنا حلالنا وما عندنا مكاتب كيف بس قاعدين ما بكون ده عن 2008 أنا جيت كريه أتيرنتيرا من أنا كريه أتيرنتيرا مشيت في مينيستر دالانتيريا ديبوزي لو ودونا في انكيت دو موراليتي سنا انكيت على اجر عمل باشر اوتوريزاجينا قال لي جينا اوتوريزاسيون من عمل باشر ان 2009 قال من 2009 غانا خدمو كي ابر انا قلت لك خلاص ده اخرين كل جو كري برا جروب ما دول كي كري قال اي مويت كنقول له كمهجد يقولوا كل رئيس داخل يقولوا رئيس داخل يقولوا رئيس انا اسوسياسيون غان قلت انه تالو نسو فورماسيون كان سينا فورماسيون دا حكومة يشيفا فورماسيون غين دي انتينا الدرجة قال انا وريت لي بروفيسور براين بوي قال براين بوي قال خلاص لوما جماعتك قال انا سويت كومونيكي كل لي ميتا شادارا جينا في توماي جينا خلاص سينا فورماسيون بعد الفورماسيون انا قلت خلاص كل لي ميتا اي على اسد كوتو ريسكو قال ريسنا يا توت الفاتشو ريسكو كوتو انا لي ميت كل عشان دور نالغال لازم على يقدر يكرب لنا جميع ده كله بخان وايت قالوا خلاص نسوشن نقولوا كوتو فيدراسيون ناسيونال دي اسوسياسيون دي براتيسيان دي لا ميديسين تر شنو اوتش ذا فيناب
0: ذا هسي انت الرئيس فوق
1: ذا كل انا الرئيس فوق الاترم تقول انا بالرئيس الفيناب كل انا بالرئيس هم الجماعه قالوا ما انت ما عندنا فوت انت الرئيس انا اقول فكر منك انت اقول رئيسنا خلاص بلا فوت شالوني انا بالرئيس
0: سيد عبد الرحمن الطب التقليدي ده معروف في العالم كله معترف وفي جات كله ما شاء الله هسه بيدربنا من افتر دراسات كله انتوا غير تاخدوا كي اول كي هج لنا في الطب التقليدي هو كمان هذا شنو وكيف تعالج الناس
1: وطب التقليدي ما هو بس اما الصحه هو بس اما الطب النصارى ذاته النصارى ذاته كي هم جو دخلوا في افريقيا مشوا في ايجيبت مشوا علموا السقراطس نسنا فرعون علموا في مصر مصر مال افريقيا وذاته تعلم في مصر اتلقي خبره في مصر مشى سؤال طب النصارى عشان ده هو الطب التقليدي من زمان كله من اساس كله الله تيربا لنا خلاص الله تيربا كله قاعد ده الجيزان ده كله قاعدين وانتنا خبره لما الله انت هو بس الدكتور هو بس المصاص اللي هناك ده مصحاري اما كان ورا مصاص العديل ده هو بس الدكتور عشان الله انت ايه من شافك بس برفع عندك انصفار عندك ورده عندك تيفويد سكري عندك الله انت خبره من شافك بس يرفع ده المصاصي العديل اما مصاصي الاخر ده مصحاري بيساير ناس بيساير دور ده ما يقول له صحاري مصاص الأدلة هو بس إن ده إن من شافك بس يعرف مرضك خلاص يقول كبش ولا يقول لك صحابة ولا يقول لك مراي ولا يقول لك همت ولا يقول لك إجليد يقول لك نبك أمشي جبوك كي لمو فورو أنت يشرب بالقافي ده إن الأدلة اللي أنت عشان هو بيشيف الشدر ويشيف البني آدم ويداوي ده تبي تخليه الله خلقه عشان هو خلقنا ويلقننا شغل اللي داوينا
0: حسي دواء أنا تبي التقليدي ده كل كي أنتوا جاي تجوا من الشجر بس
1: مين شجر شغل آخر ما عندنا
0: ودا انسان يمشي فيه كدادي يفتش ولا كيف
1: هاي ما زول الله انت خبره ما اي مال اللي زول الله انت خبره زول الله انت ان وش عارف اش درب برفه الدا مره كنت دور والود تلقى الدا قال من ده شيطان يداوي ده لا ما عنده رطوبه يداوي شدر الدا كي ده شدر لك عباد الزمان الله انت خبره ده هم اللي جو بطن خلوني يالو يالو خلوني يالو يالو خلوني يالو لقد انا جدول اني حس اورا لجينا ان كل ما نبغى حسودين خلوني يالنا على شغل ما بيودر اسال الحمد لله انا ماسك مكتوب خلاص
0: ليه يا
1: رجعين؟ أليه رجعين وراء عشان ما نخلوه يودر الناس قارين قا نكتوبه خلاص قا نكتوبه عشان ما كتبنا را يلا الحمد لله كل قارين خلاص يلا ما حقين أقول أنتنام عشان البني آدم ما بيتويل كان كتير شغل 100 سنة 120 سنة 140 سنة بيموت وإنت كان بيجيت حسود دولة ده بس قبل وراء ده بس يوم ده أنا نحج نقول شنو البريمي أوريا في دكتورة أنا فورميهما في ديزيم أوريا أنا فورميهما في دكتورة شادية التراثم أوريا كل إندي إليبا جدول قروا سبع سنة أما في بخاني أنا لما أجيرين بس الشغل آخر خلي أما كان في تيب ده نشوفوا ما أجيريني بس وديتهم كرادي علمتهم ده في فيلر انت شلت لي دكتور انا ده شلت انا شنو شلت انا سكري ده طبق ده طبق ده طبق شلت انا شنو شلت انا رطوبه ده طبق شلت انا شنو انا اكل انا جلد مرض انا فروه يقول له شنو درباتوز قول الحق امشي شلت انا تشوفيت امشي شلت انا بروبليم مانتال امشي شلت انا تنشن امشي كل انا علمته ما حصل لي لقوا الدكتور هذا يا لي علمتهم قاعدين اكون بصموني ذاته اللي قلت 7 7 18 19 كله مشي ده علم ده دواي انا فاكولتي دي سيانس انتاني شنو اتيستاسيون دو ريكونيسانس اتيستاسيون دو ريكونيسانس ثلاثه يعني attestation de reconnaissance ki Anthony Talata Kali Anthony Kadodo amis de kul ana bigit premier exposition ana medicine traditionnelle fichat amis ala se une fête agina fi affaire étrangère le 3 ra ana bigit mer restant
0: fête ana ko mar sawto fi affaire étrangère da kay hajira la shiye ki ma shifna ki na sawdin jo in barra bichat kul
1: aye
0: ha da hajira la
1: alhamdulillah ministère ana santé wa arisnal dola ala hajira marshal kul sahadana financé غورس لجينا وخدم نفقه لاخذ انتوني بريم بريمير بريم لجينا والديزيام كل ليغو والثالثيام كل ليغو كل لجينا بريمير اكسبوزيشن انتونا كادو لجينا لجيتا مي الف انتوني باتان انتونا فوقا باتان ميداي فيتري بين دا في لوبا
0: ما شاء الله
1: وانتوني اتيستاسيون كل انتوني على غورس ذات ما مهم على الشرف هسه على الشرف ده وفاته غورس ذات
0: صحيح
1: شرف ده فاته لي غورس ده كله حلو وانا شرف انا لجيتا في قدام الوف انا ناس في دوله كفا انت بس نادوك يخطب قدام يقول انت بس اكل انت بس كبير ده كله خلاص فاته مال خلاص
0: حسي سيد عبد الرحمن انا هنا في جاد عندنا ده نظره جدا ما بفهمه طب التقليد اللي بيشوفوا مثل الناس دول مثل الناس بتروحوا ناس وناس ما عندهم فايده وناس كده انتوا هسه بجمعيه حناكم وعندكم اوتوريزاسيون من الدوله معناتها منستر كله تعرفكم والدوله كله تعرفكم انتوا ناس رسميين كيف تعالجوا ولا ما كيف
1: مثل
0: لكن في ناس واجدين ده ما عندهم اذن كيف بس مثل جاي يعالجوا تيل تقول لهم شنو
1: ما اصل الناس ما عندهم اذن كيف بيعالجوا ده ده ما الناس اللي قاعد بتلف وصمنا ده واني ندور الناس اللي يدوروا كيف عمونا ده اللي يمشي في مكتب عشان عندنا جمعيات عندنا مكتب وعندنا بخان مخص حساس قاعدين ونمرقنا كله معروفين بلاك دول كل عندنا والجمعيات قاعدين يمشي يخدموا معنا علينا وانينا هسه نرجو شنو الفضل لنا فضل لنا الكود ديتود عشان اللواء مره خلاص aloi indina fadale na code d'études et code d'ontologie ndoro bureau exécutif en conseil national de tradition du Tchad indina conseil khalas al code d'études et code d'ontologie ou al conseil kul khalas adopté katuna président na conseil adopté khalas de mahalas an indina gudra akuna go département wa fi ministère kul yego len khalas da siège akina wa kuma bisaidina escrodo al charlatan do al gais de désordre kul ni balion
0: maana ta hasa normal da ayna dum ya qadim fi tibb al taqlidi da yamshi kay antu shahada qabul عشان يعرفوك هوكا عند إلم في بقى
1: ما يعالج الناس يعالج الناس يجي لنا في جميع ويجي معنا ونسأله عندنا كلمات في يتو علمك جيل منويل أساس لقيته شنو وخبرة شنو عندك أوكي نشوف كما عند خبرة أنا كتكتكو ما ننتو
0: يعني ساكي ما تنتو
1: ما ننتو إلا نشمنا عندك خبرة وخبرة كل يورينا انت تداوي شنو أنا نداوي كيني داوي كيني داوي كي كل ده ما جنراليست ما يبقى شنو كان غايبنا في الليل ولا حراي سهلناك ده انت تقدر تداوي دي شنو يقول فلان وقت تداوي بشدر وينو نشوفو شدر الوارانا ما لأننا نعرفو ده هو ولا ما هو قال كتابي راس ساكت برد حجة كل أننا نفهمه وياتو جدك ياتو أبوك ياتو علمك علم في وين كل نسالو كل عندنا فيشي جاي نرامبلي فيشي غير كومبلي حتى قبل نقول له خلاص انت ابدا وما تروح على قالك مكتب اقعد بخان واحد شمال التليفون صمنا ناس قاعدين ناس جميع دبو كثيرين ام وادي ناس خلاص من زمان عنده مال معلوم كمال بوكو شدار واي زمان عسكر قديم ريتريتي قال بيجي شدار واي حراتي قديم قالو شدار واي زمان بيجي مردان يلا يلا كي داو داو شدر داو رجع يا سماك يا سماك اللي خليك عافي على الفتين ثلاثه قال بيجي شدار لا فردول لما التليفون صمنا اما اني ندور شنو الدوك كما هاجينا دخل الحكومه جاي سالينا تشيب الدوكيومان راك لما خلاص بخان وايت خلاص مش لا سانا وريت كود دوتي دو كود دونتولوجي اللوا ما خلاص لجينا اسامبلي ادوبتي اللوا خلاص اسامبلي خلاص ادوبتي اللوا فضل سنا ما اسامبلي يدبرو وما كونسيل دي مينيستر يلغونا كود دوتي دو كود دونتولوجي اجينا وخلاص نكتب بيرو اكزيكوتيف البيرو اكزيكوتيف ده انا شينا الناس انا حكومه وايت تنين وايت تنين وايت تنين 20 ده كل الناس انا حكومه ان الشدار ال 15 كل كي 35 ده البيرو اكزيكوتيف انا كونسيل ناشونال تراي براسي الخلينا كي ما في كل شيء لان وايت تنين وايت تنين وايت تنين كل دخلوا معنا تراي براسي ريكوني مشلي انا ده 15 الناس معروفين راس راس راس ده شينا 15 شدار وال 20 ده حكومه 35 الكود ده كان خلاص من خسروا كي كود دي تي كود دونتولوجي والبيرو اكزيكوتيف مش وريت 35 ده ادوبتي انا خلاص بخان عندنا قدره وعلم ده يلا سو بالياش علم سو راف امشي لون بيت بيت لونغو لونغو زانغا زانغا امشي فاتوشو يا تو شداري يا تو ما شداري يا تو فورمي يا تو ما فورمي كله ونكري فورماسيون ونلقو انكنيات الماتيريال يجيبوا لنا كميشين كميروس كميوين يجيبوا لنا ماتيريال ان اذا تخلى نقدر نفابريكي رودي تراديشونيل دي بريمير كاتيجوري دي دوزيام كاتيجوري لي تشاد عشان ما نقدر نقعد نرجو يجيبوا لنا من دوله اخرى انا ريش عندنا شغل ما فينا ما في
0: هسه انتوا مرات كي مثل في فيدراسيون دو ولا كي اسكي تلقوا فورماسيون من منستير ولا كي
1: هي ما الحمد لله هسه كاي فورمي هاجينا اومس كل جاي فينانسي يا ما تقول ما عندنا سينو فورماسيون انا امبالاج اومس ما منستير انا سانتي بارتنر قالمو سولنا فورماسيون غير 200 ناس فورمي هاجينا في امبالاج في بوزولوجي في مود دامبلوا مانيفيستاسيون انا باسيان او دات دي فابريكاسيون او دات ديسبيراسيون كل في دانينا فورمي ما formation ligina hinak fi bibliothèque de madame Jabalena c'est la premier prix chez nana formé خلاص في emballage adil في posologie في mode d'emploi في manifestation jaisna ala alamna batan jamal fi warana jina alamna ala wakid worona gal jubu produit so exposition fi fac mentionné fi faculté des sciences adil c'est exposé fi faculté là al membre de jury yo chafora formation au mesal financier ma ministère de santé là réussir yo chafou comme le cool bon emballage ou be data gana inspiration au date en avant fabrication date d'inspiration ou posologie avec comment ma jaise michel ananasa amma filu ba dakhal tibi takhlidi
0: ماشاء الله
1: اي خلاص دول كان شاله كل خلاص قلبه برغو البشره مقمه
0: عشان بعرف ان الدات وكي
1: ان الدات
0: اذا الرحمن ان قريب نكمل البرنامج لكن قبل ما نكمل البرنامج ده ممكن تحجل لنا شيء هيك نادم هسه مرتان كان جا لكم انتم في

0: مرض الكمو سواك زمان كل أننا نعرف مش الباسور هو قال لي أنا يدي باسور أجي جابي جامرو برا والآن كان قاعد يسبب بالدم دم جامرو مني أو يدي بطن دقة دقة في جابي جامرو أو بطني جيب أو بطني جيب لا فرد ولا ما نلزوم في زمان كل دم خلا ده شغل هذا عادي ومش المرض وقعد ولا سخر وقعد واي واي أكلوني أكلوني لا فرد ولا كشفنا أنا بالي أمسو إكزامي أكون شغل على بالي وركي فرنسا وكاتو كوري شفتا وبعدين شفنا كي شغل له رطوبة كل نلزوم نقول أمسو إكزامي وطال إنت أمسو إكزامي وطال وحاضر حاضر مش بيجي فجأة في الليل ويجاتو كوري وشغل فترسنا ده خلاص عندنا دليل شيفي نسو شفنا شغل له خلبان على قلاص خلاص أنا سويته قدرتي شغل له خلباني ودو أجل في وبيتال نشوف شغل على اللي بيسي ومش اللي أننا كان بادو لمانا زمان دا كان ودينا كله ما بو عمرونا وهم ذاتو بنفسه ما بو لزولنا عسى خلاص بينا عسى الحمد لله منسر رسانتي شعلنا في إيدينا وكي فينانسي فورماشيون من فورماشيون فورماشيون فورماشيون وعسى عليهم كما ماشي منسر كل فجر نمشي كما ماشي فجر أشياء نمشي كما ماشي يومين ثلاثة أنا قاعد في منسر مي جميش الفونكشنر أنا منسر
1: وانتو عندكم ناس انا طب التقليدي بيناتكم عندكم ريلاسيون علاقه عندكم مثل الدواء انت كي ما عندك تنادي اخر ومرض ده كان فادك دكتور تنادي نادي اخر بس عندكم كي ولا ما عندكم
0: ما ده بس اسرس انا جميع ده اي مزول جاء ادري في جميع ده عند فيشاغا عند نمبر تليفون حاجه عند سبيشاليتي حاجه جايد كل في فيشاغا فوتوغا كله جاي فوق اصل انا كما شايف بيورو اجي تلقى كمان كل جاي دول كان جاب مرض ميشيل ميشيل ميشيل اللي خلى ترى ديريكت انا اللي شيله تود نعرف فلان نام يرا باسيان هناك جا علي خصك انت انا كسرين او انا شيطان او انا سير او شغل كيال اوبيتال كل ما يدري داويدا ده هناك انت على شبنا انا اوبيتال انا نعرف توالي مي الحق اني نخصنا ده انا نعرف توالي خلاص انا نقول فلان تعال أنا عندنا ريلاشون مرة بيننا عشان ده بس ريبة أنا جميع درسي
1: ما شاء الله سيد عبد الرحمن مدو محمد الكلام جميل وشرحت لنا طب التقليدي ما شاء الله شكرا جزيلا وجينا في نهاية البرنامج إن شاء الله نناطق يوم آخر كمان تجي تكلم لنا إن شاء الله في بعض المواضيع شكرا جزيلا إن شاء الله
0: بارك. الله يبارك عشان الناس بعدين كيدورين كل في نمرو 66 32 20 69 أو 99 52 94 98
1: إن شاء الله
0: على 66 ده واتساب وأبل كل
1: شكرا إن شاء الله
0: عفوا
1: تمام شكرا الله يبارك سمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها اللقاء الذي أجريناه مع السيد عبد الرحمن مودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد في خطابها تقبلوا تحيات المحدث في التسجيل أحمد شهادة إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هنا من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الشعبية أحييكم وأقدم لحضراتكم فقرة برامجنا لأمسية اليوم الأربعاء الثامن من صفر لسنة 48 و400 الهجري الموافق 22 من يوليو لعام 2026. المستمعين الأعزاء، بعد قليل ستذاول مسامعكم نشرة الأنباء وذلك في تمام السادسة. وبعد النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل وإياكم إلى 6:25 دقيقة، وهو موعد برنامجكم النوافذ. المستمعون الأعزاء، وننهي معكم عند 6:45 دقيقة، وخلال هذه الفترة يصاحبكم في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابون موسى، وفي الهندسة الصوتية الفني جبوة غافرييل. فاصل ونواصل، ابقوا معنا.

0: المستمعون الأعزاء، إنها السادسة تماما داخل مباني راديو تشاد، وإليكم نشرة الأنباء من تقديم الزميل حسب الكريم محمد السيد أبا زين. مساء الخير.
1: مساء النور أدم صابون. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم نشرة الإخبارية الأولى، وبداية مع أبرز العناوين. الأسبوع الوطني للشجر يتواصل، ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ينضمان رسميا للركب تشجيعا للمحافظة على البيئة. الملتقى الدولي الثاني لعلم الحفريات يختتم رسميا بالعاصمة جمان، ووزير التعليم العالي يترأس مناسبة الختام. هذا كما تتابعون خلال النشر لطائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. فاصل وليكم التفاصيل. مرحبا بكم من جديد. تتواصل فعاليات الأسبوع الوطني للشجر نسخة العام 2026، فقد انضم رئيس الوزراء الأميهلين رسميا اليوم إلى الحملة بعدما قرص شتلة المانجو في خطوة رمزية تهدف إلى تشجيع الجهود المبذولة للمحافظة وحماية البيئة. محمد المهدي أحمد عبد الله.
2: تعد مبادرة غرس الأشجار من قبل السلطات العليا رمزا بالغ الأهمية، إذ ترسخ الوعي المجتمعي بأهمية التشجير، كما تعكس هذه المبادرة الالتزام الواضح بضرورة تعزيز الغطاء النباتي ودعم الاستدامة البيئية. وبهذا الخصوص، وبمناسبة فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة الذي أطلقته البلاد كتقليد سنوي متبع دعبت عليه الحكومة، قام معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا صباح اليوم الأربعاء 22 من يوليو تموز 2026 يرافقه كبار معاونيه بغرس شتلة في حديقة رئاسة الوزراء في خطوة وطنية رمزية ذات دلالات قوية في الحفاظ على البيئة، بل التصدي بحزم للتغيرات المناخية. وتبعه في هذه الخطوة معاونه، والتي تعد بمثابة دعوة مباشرة للمواطنين للإقبال على زراعة الأشجار ورعايتها لما لها من أهمية كبرى في الحفاظ على الطبيعة. معالي رئيس الوزراء وعقب تأدية الواجب الوطني البيئي شدد على أن غرس الأشجار لا يجب أن يكون عملا روتينيا، بل سلوك يومي معاش لدى المواطن، مشيرا معاليه لأن الأسبوع الوطني للشجرة النسخة الحالية قد أطلقه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتنو في الأيام الفائتة. اليوم أقوم أنا رئيس الوزراء كمواطن بغرس شجرة داخل مقر رئاسة الوزراء للدلالة على أهمية التشجير في التصدي للزحف الصحراوي الذي بات يهدد البيئة، كما أن الشجرة هي الحياة، فهي السبب في تنقية الهواء ومصدر للأكسجين. ومن هنا أدعو كل مواطن بغرس على الأقل شجرة، كما أدعو كذلك جميع مساعدي غرس الأشجار واغتنام الفرصة طوال أيام هذا الأسبوع الوطني والقيام بهذا الواجب. لافتا معالي رئيس الوزراء بأنه لا يجب الاكتفاء بالغرس فقط، بل لا بد من العناية التامة بالشتلات حتى تنمو وتكبر. الجدير بالذكر أن الأسبوع الوطني للشجرة كان قد أقر عام 1972 بهدف ترسيخ ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة والطبيعة.
1: كما شارك رئيس الجمعية الوطنية علي كلتو شيمي في أنشطة الأسبوع الوطني للشجرة بقرص شتلة المانجو وأطلق عليها تومي. أبكر محمد السلام.
3: ضمن الجهود الوطنية لمواجهة المتغيرات المناخية والحد من ظاهرة التصحر، شارك رئيس الجمعية الوطنية علي كلتو شيمي إلى جانب عدد من النواب والإداريين بساحة الجمعية الوطنية في فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة. وتأتي هذه المشاركة رفيعة المستوى لتعكس الحرص المؤسسي والتزامات السلطة التشريعية بدعم المبادرات البيئية المستدامة وتعديد الثقافة البيئية لدى المواطنين. رئيس الجمعية الوطنية خلال هذه الفعالية قام بقرص شتلة المانجو لأهميتها في الحد من التصحر وفوائدها الغذائية، وخلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة أكد بأن حماية البيئة وتوسيع القطاع النباتي لم يعد خيارا ثانويا، بل ضرورة ملحة لاستقرار المجتمعات المحلية وضمان الأمن الغذائي والمائي، مضيفا بأن قرص كل شجرة اليوم هو قرص للأمل وحماية لمستقبل الأجيال القادمة. وأكد أنه يجب أن لا تتوقف جهودنا عند مراسم المشتل، بل أن تمتد لتشمل الرعاية والمتابعة المستمرة لضمان نمو هذه الأشجار واستدامتها. هذه الشجرة التي قام بقرصها رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلتو تشايمي قام بإعطائها اسم تومي، لأن مشير تشاد رئيس الجمهورية محمد إدريس ديب إتنو قام بقرش شتلة بقصر تومي، وقدم السيد علي كلوت التايمي نداء لكل مواطن تشادي بأن يقوم بقرش شجرة في حياته حتى تكون تشاد دولة خضراء. وخلال حديثه حث المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والشباب على الانخراط الجاد في حملات التشجير اليومية والابتعاد عن القطع الجائر للأشجار، مؤكدا أن هذه الحملة الوطنية للتشجير والتي أطلقها رئيس الجمهورية بنفسه تدعونا جميعا لاتباع جهود الجهات العليا في سياسة محاربة التصحر. وعقب ذلك قام جميع المسؤولين الذين شاركوا في هذه المناسبة بقرص شتلات في مختلف جوانب الحديقة الخاصة للتشجير بساحة الجمعية الوطنية. ونشير بأن هذه المناسبة كانت بحضور ممثل وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة.
1: وصل يوم أمس وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم ووزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد سليك حلاتة إلى مدينة أم التيمان حاضرة ولاية السلامات، وذلك للاطلاع الوطني العام لسير أعمال الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن بالولاية. وكان في استقبالهما حشد من أبناء المنطقة يتقدمه الأمين العام لولاية السلامات بجانب رئيس المجلس الولائي وعمدة مدينة أم التيمان. تقرير بشارة محمد صالح فيه المزيد من التفاصيل.
4: فور وصولهما عقد الوزيران لقاء عمل ضم مختلف المكونات الاجتماعية بهدف الوقوف على الوضع العام لسير أعمال الإحصاء العام الثالث للسكان والمساكن بولاية سلامات. وفي كلمته الترحيبية رحب الأمين العام للولاية مب مرا بالوزيرين معربا عن شكره لهما على هذا الدعم الواضح الذي تقدمه الحكومة لإنجاح عملية الإحصاء العام الثالث للسكان. من جانبه أوضح المنسق العام للعملية الإحصائية بالولاية يوسف عيسى أن ولاية سلامات حققت حتى الآن نسبة متقدمة في إنجاز عملية الإحصاء ولم يتبقى سوى جزء يسير من العمل. وأضاف أن تمديد فترة الإحصاء سيمكن الفرق الميدانية من استكمال جميع الأعمال ضمن الآجال المحددة. وعقب استماعهما إلى هذه المؤشرات الإيجابية دعا الوزيرين جميع المتداخلين إلى مضاعفة الجهود لضمان إحصاء جميع المواطنين في مختلف أنحاء ولاية سلامات. وفي مداخلتهم أكدوا ممثلو الإدارة والزعماء التقليديون وممثلو جمعيات المجتمع المدني دعمهم على مواصلة العمل خلال الأيام المتبقية حتى يتم إحصاء آخر مواطن في الولاية أينما كان، مع تسخير جميع الوسائل والسبل الممكنة لتحقيق هذا الهدف.
1: هذا وخلال إقامته بمدينة أم التيمان حاضرة ولاية السلامات قام وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم برفقة رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق وعدد من المسؤولين الإداريين بزيارة المستشفى المركزي بالمدينة، وذلك الوقوف على سير العمل والاطلاع على مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين والتعرف عن كسب للتحديات والاحتياجات التي تسهم في تحسين الأداء الصحي بالولاية. بشارة محمد صالح مرة أخرى والتفاصيل من مدينة أم التيمان.
4: استهل الوزير زيارته بعقد لقاء مع الطاقم الطبي والإداري حيث استعرض مسؤول المراكز الصحية بالولاية الدكتور آدم قربة أبرز التحديات التي تواجه المستشفى وفي مقدمتها الحاجة إلى توفير المزيد من المستلزمات الطبية إلى جانب تعزيز الكادر الصحي بالكوادر المؤهلة. عقب ذلك قام الوزير بجولة تفقدية شملت مختلف أقسام المستشفى بما في ذلك غرف العمليات وعدد من الوحدات الصحية، واطلع على مستوى التجهيزات الطبية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى. وعقب الجولة أدلى الوزير بتصريح قال فيه:
5: الشيء الأساسي شنو؟ الأساسي ده النظافة، لأننا هنا الآن عايشين في وضع يعني مهرج شوية، لأن في ثلاثة بلدان مجاورة إنشاد الآن نشر فيها يعني حالات يعني مرض الكوليرا، ومرض الكوليرا لازم داير لها جهد، والجهد ده من بناء للكلام اللي بقوله لك ده النظافة.
4: وفي ختام الزيارة دعا الوزير العاملين بالمستشفى إلى مضاعفة الجهود والتحلي بروح المسؤولية في أداء واجبهم المهني، مؤكدا أن صحة المواطنين ستظل أولوية قصوى لدى الحكومة، كما تعهد بدراسة جميع المطالب التي طرحت خلال الزيارة والعمل على تلبيتها في أقرب وقت ممكن بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. أم التيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: إلى هذا قد اختتمت اليوم بالعاصمة جمين أعمال الملتقى الثاني لعلم الحفريات، وباليوم الثاني التقى مراسلنا أحمد خميس بعدد من المشاركين. نتابع هذا التقرير.
6: بعد مرور ربع قرن على اكتشاف جمجمة توماي مهد البشرية، اجتمع باحثون جامعيون وطلاب بأنجمينا لإلقاء نظرة ممعنة على التقدم الذي أهرزته الأبحاث في مجال علم الحفريات في تشاد. وللإيضاح أكثر تحدث لنا الأستاذ المحاضر بجامعة أنجمينا موسى عبد الرحمن عن أهم الملتقى.
7: ما توما لقينا في أذن آخر كتير عن البيئة، خام عن الشدر والفون، عن الحيوانات آخر كتير لقينا في تشاد. أصلا من بدينا البحث عن توما 25 سنة ده لقينا 19,000 فوسيل من كل الحيوانات.
6: كما تحدث باحثون آخرون أجانب ومحليون مختصون في الحفريات بأنهم مسرورون للغاية بهذا اللقاء الذي يعتبر مصدر فخر للإنسانية، وأن هناك حفريات أخرى تم اكتشافها في محيط جمجمة توماي مثل القوارض وغير ذلك. ويعد الملتقى فرصة لتعزيز البحث العلمي في تشاد، والذي يشهد تطورا ملحوظا منذ أكثر من 25 عاما، ويأملون أن يستمر البحث في هذا المسار ليتجسد في تكوين وتأهيل الباحثين التشاديين الشباب إلى جانب الباحثين الأجانب الأكثر خبرة، مضيفين بأن تشاد أصبحت اليوم مركزا علميا مهما في هذا المجال بفضل هذه المجموعات الأحفورية التي تستقطب باحثين من أفريقيا ومن مختلف أنحاء العالم لدراسة كائنات العصر الميوسيني المكتشفة في البلاد. وهذا من شأنه يشكل قاعدة متينة للتعاون العلمي داخل إفريقيا وعلى المستوى الدولي. كما يهدف هذا الملتقى إلى إجراء تقييم شامل لعدد من القضايا وعلى رأسها التراث التشادي، وخاصة الجوانب المتعلقة بعلم الحفريات واستشراف آفاق جديدة للحفاظ على هذا التراث وكيفية تطوير الأبحاث المستقبلية. كما تسلط المداخلات الضوء على الموارد الجيولوجية لتشاد في إطار مقاربة متعددة التخصصات تجمع بين مختلف مجالات البحث العلمي. يمكننا أن نعمل على تعميق المقاربات المتعلقة بالرؤى المستقبلية وآفاق البحث، وهذا ما يجعل الأمر شغوفا ومثيرا للاهتمام. هذا وللتذكير، فإن أهم التوصيات التي يخرج بها هذا الملتقى فستسهم ليس فقط في تثمين التراث الاستثنائي الذي تذخر به تشاد، بل في مواصلة أعمال التنقيب والبحث، إذ أن صحراء جراب لم تكشف بعد عن جميع أسرارها، وما تزال تخبئ الكثير من الاكتشافات العلمية الواعدة.
1: شكرا أحمد خميس جمعة، وبالتأكيد ستنضم إلينا في نشراتنا اللاحقة للحديث حول اختتام أعمال الملتقى الثاني لعلم الحفريات الذي ترأس اختتامه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور عدد من الشخصيات البارزة بمشيئة الله. عقدت بلدية الدائرة التاسعة يوم أمس اجتماعا أمنيا موسع بدار الشباب بحي ولية، وذلك بهدف التوصل إلى حلول عملية ومستدامة تضمن استقرار وأمن وسلامة المواطنين. المزيد في تقرير عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
8: ناقش الاجتماع الأمني الذي جمع مسؤولي بلدية الدائرة التاسعة ورجال الأمن والمناديب ورؤساء الحارات والمربعات سبل تعزيز الأمن والاستقرار بالدائرة التاسعة، وذلك بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية والعمل الجماعي لإيجاد حلول مستدامة للقضايا الأمنية بما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم. في مستهل كلمته عمدة بلدية الدائرة التاسعة جيمتوك بايرهوم أبولي، أوضح أن الاجتماع جاء على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلدية، وعقب ذلك فتح باب المداخلات، حيث أكد المشاركون أهمية توحيد الجهود وتعزيز التكاتف المجتمعي وتكامل الأدوار بين السلطات المحلية من أجل إيجاد حلول مستدامة للقضايا المتعلقة بالأمن. من جانبه المندوب الإداري المؤقت لبلدية الدائرة التاسعة إيباغوا تناول في مداخلته أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية.
9: قاعدين ده وش قلنا منظمين كومساريا دول قاعدين بوست دول قاعدين بريغاد دول قاعدين ناسنا رانسيما دول قاعدين انت شيف دي كاري ديليغي دي كارتي كلو انت ديليغي دي كارتي شيف دي كاري انا دول قاعدين اليوم دين قاعدين 13 ديليغي دي كارتي وراكو 347 شيف دي كاري وشغل وين انا حسيت را من جيت انفورماسيون ديجيتال را دو فوا جاي منكو انت شيف دي كاري دول واليوم ده كان ما فرص جيرك كله فرص بوبيلاسيون اكو سيغاسي.
8: واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل الحفاظ على أمن المواطنين بالدائرة التاسعة.
1: وفي صفحة الرياضية انتهت منافسات بطولة كأس العالم فيفا 2026 بعدما توجت بها إسبانيا التي والبطولة التي أقيمت بثلاثة دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. ما الدروس المستفادة من النسخة الاستثنائية للمونديال وكيف يمكن أن نستفيد منها؟ نجدها في صفحات الرياضية لهذا الأسبوع. انتهى المونديال الاستثنائي الذي ينظم لأول مرة في تاريخ كأس العالم بثلاث دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا و39 يوما من الأحداث والمنافسات. البطولة لم تكن استثنائية في مرحلتها التنظيمية وعدد المنتخبات بل كانت استثنائية إفريقيا بمشاركة 10 منتخبات إفريقية. فقد تقلفت تونس عن الركب في الدور الأول من المنافسات ومن أجل كسب بطاقة التأهل للمرحلة الثانية من التنافس لتتأهل 9 منتخبات إلى الدور التالي للمنافسات وهي سابقة تاريخية إفريقية إذا ما أردنا الحديث عن الأرقام القياسية. وبوجود الحصان الأسود للبطولة الذي فاز بشرف النسخة المنتخب إفريقي وهو الرأس الأخضر في أولى مشاركته بالبطولة ليخرج مرفوع الرأس بعد منافسة كاد أن يقصي فيها بطل النسخة المونديالية للعام 2022 ووصيف النسخة الأخيرة من المونديال لولا التفاصيل الصغيرة. وهنا يجب أن نتوقف قليلا لتأخذ الصفحة الرياضية مجراها الطبيعي. هل من الممكن أن تحلم رياضتنا الوطنية بما هو أكثر من المتوقع؟ فالإجابة بالتأكيد تكون نعم. فمنتخب الرأس الأخضر ومن هو في مستواه من المنتخبات لم تكن يوما يتوقع لها أكثر من المشاركة المشرفة إفريقيا، لكن اليوم تحدت القيود تلك المنتخبات ووصلت إلى مراحل متقدمة لم يكن أكثر المتفائلين أن يحلم به ولا أسوأ المتشائمين. وهنا اتفاق أتى بعد النتيجة والرسالة المرسلة واحدة، العمل والتخطيط سلاح يمكن أن يحطم كل التوقعات التي توضع على الورق مسبقا طبعا. لذا فالتخطيط وصناعة جيل جديد يمكن أن تحلم به رياضتنا الإفريقية على وجه الأموم والتشادية على وجه الخصوص بما هو أكثر من مجرد توقع والإبقاء على عمل تحقيق مشاركة مشرفة الذي سيكون جزئيا بدولة إفريقية وهي واحدة من ثلاثة دول. الكلام هنا عن المغرب ومعها البرتغال وإسبانيا. ومع وصول المغرب لأعلى نقطة ممكنة في المونديالين الأخيرين هل يمكن أن نحلم بما هو أكثر في العام 2030؟ الإجابة ستنتظر ما تظهره المنافسات في الأيام المقبلة. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله. وحتى الأسبوع المقبل إليكم أبرز العناوين. الأسبوع الوطني للشجر يتواصل رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ينضمان رسميا للركب تشجيعا للمحافظة على البيئة. الملتقى الدولي الثاني لعلم الحفريات يختتم رسميا بالعاصمة نجمين ووزير التعليم العالية ترأس مناسبة الختام. جوكوي جابرييل في الهندسة الصوتية، يوسف محمد زين في الإشراف العام، مصطفى بشار محمد في الإخراج. تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقع إلكتروني onama.tv أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: المستمعون الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد بقراءة الزميل الحسب الكريم محمد سيد أبو الزين، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم النوافذ. متابعة سيدة.
1: برنامج نوافذ.
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
1: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ.
4: فعلا هجة هوا، ضيفنا اليوم شخصية جمعت بين الصحافة والأدب والترجمة، وأثبتت حضورها في الساحة الثقافية من خلال أعمالها الإبداعية المتنوعة.
3: نعم رحمة، إنه الكاتب والروائي والصحفي والمترجم الأستاذ زكريا يحيى زكريا، الذي يجيد اللغتين العربية والفرنسية، وله 5 روايات أسهمت في المشهد الأدبي وفي نشر الثقافة والمعرفة.
4: وعلى هذا الأساس يسعدنا كثيرا أن نستضيفه اليوم لنتعرف أكثر على مسيرته وتجربته الأدبية والصحفية. فأهلا وسهلا بكم أستاذ زكريا يحيى زكريا في برنامج نوافذ.
5: أهلا وسهلا بك الأخ رحمة، وأهلا وسهلا بالأخت حواء، وألف سلام للمستمعين الكرام الذين يتابعوننا عبر أثير الإذاعة الوطنية التشادية، وأتمنى إن شاء الله أن أكون خفيف الظل في خلال هذه الحلقة الطيبة.
4: شكرا بارك الله فيك.
3: طيب أستاذ زكريا، لكل مبدئ قصة، كيف كانت رحلتكم الأولى مع القراءة والكتابة، ومتى اكتشفتم موهبتكم الأدبية؟
5: جميل، القراءة والكتابة بالذات، يعني خاصة القراءة، كنت الوالد رحمة الله عليه كان
3: آمين يا رب،
5: لديه مكتبة في البيت، مكتبة كبيرة.
4: جميل.
5: وعد يعني عضو في بعض المنظمات الإسلامية.
4: نعم.
5: كرابطة العالم الإسلامي، وأيضا عضو في العون المباشر وغيرها من المنظمات الإسلامية العربية. أنا ذاك يعني كان الحراك صراحة يعني على أشدي.
4: نعم.
5: وكان الاهتمام من الدول العربية الإسلامية الصديقة لتشاد كبير جدا.
4: نعم.
5: يعني لو مسكنا مثلا ليبيا.
4: أيوة.
5: يعني كنا حتى المقررات اللي في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، حتى أيضا يعني
4: كذا من ليبيا. صحيح.
5: نعم. والسودان وغيرها من الدول.
4: أي نعم، البلدان المجاورة.
5: نعم. الوالد يمتلك مكتبة في البيت، والكتب أعتقد عندنا الكراتين في البيت
4: بكثرة، يعني
5: بكثرة جدا. مما دفعنا وحببنا أنا وإخوتي كلنا في هذا المجال، مجال القراءة. كنا يعني نقرأ،
4: عندكم شغف يعني في
3: جدا
5: جدا، يعني الكتب جميلة وأنيقة وحلوة، ويعني تدفعك هي أيضا للقراءة.
4: يا سلام.
5: يعني منوعة.
4: صحيح. تجذب الإنسان في تلك الفترة، وبالذات أنت صغير.
5: المراحل الإعدادية والثانوية أيضا، مثلا فيزياء والكيمياء والأحياء. يعني نتذكر يعني الأحياء مثلا عندنا رسومات بتاع الجواد والجمال وال مرفعين وغيرها من الأشياء.
4: جزابة.
5: هذه صراحة دفعتنا وخلتنا إنه نحب القراءة. فأنا كنت من بين إخوتي أكثر واحد يعني يحب الاطلاع جدا. بالإضافة إلى ذلك أريد أن أضيف يعني المجلة رابطة العالم الإسلامي، لديها مجلة كبيرة ومجلات، مش
4: صحيح
5: مجلة
4: صحيح
5: فقط.
4: صحيح.
5: هذه أيضا تأتينا يعني شهريا تقريبا. فالوالد عندما يقرأ يدينا إحنا نقرأه.
4: يا سلام.
5: فصراحة كل هذه الأشياء ساعدتنا. بالإضافة إلى ذلك يعني أنا كنت من الطلبة النشيطين في منذ المراحل الابتدائية.
4: نعم.
5: يعني كنا نكتب الجرائد الحائطية
4: الأشياء
5: لغاية وصلنا المراحل الإعدادية والثانوية. وهذا أيضا يعني صراحة شجعنا، ساعدنا كثير وأثقل موهبتنا في هذا المجال.
4: يعني يرجع الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم الوالد الذي يعني قدم لكم الكثير صراحة في هذا المجال.
3: تمام أستاذ زكريا، أنت صحفي وروائي ومترجم في الوقت نفسه، هذه المجال الآلات كلها بتطلب جهد كبير وواسع، فكيف أنت استطعت التوفيق من بين المجالات الثلاثة؟
5: هذه المجالات جاءت منفردة، كل مجال جاء لوحده وفي وقته المحدد، واجتمعت في وقت يعني كونت مني شخصية تتمتع بهذه الأشياء الثلاثة. مجال الترجمة جاء أثناء أو بعد تخرجي من الجامعة. الكتابة جاءت بعد أن بدأت العمل في مجال الإعلام، وخاصة أول مهمة لي خارج إنجمينا هي أصبحت كتاب يعني. المهم هذه أصبحت كتاب وهي كتاب أفراح حزينة.
6: ذكر سنة كم يعني؟
5: 2010 يعني تعد تسمى من أدب الرحلات.
7: يا سلام
5: كويس. هذا مجال الكتابة. الصحافة طبعا هوايتي منذ الصغر كما ذكرت في البداية بأني أقرأ كثير وأقرأ المجلات وغيرها. فهذا يعني منذ الصغر أنا يعني بحب أن تكون صحفي. حتى في البيت كنت بلبس البدل. حتى لما يسافر الوالد نقول له أنا اللي داير بدلة وكرافتة وكذا كذا.
7: يعني عندك أتت الرياح بما تشتهيه السفن. جميل جدا أستاذ زكريا. لا شك أن تنوع التجارب يثري شخصية المبدع ويمنحه زاوية مختلفة للنظر إلى القضايا والموضوعات التي يعالجها في كتابته. أنتم قدمتم 5 روايات مختلفة. ما أبرز الموضوعات والقضايا التي حرصتم على تناولها في هذه الأعمال الأدبية؟
5: أنا شخصيا من الناس المتأثرين بالحياة الاجتماعية وبالمشاكل الاجتماعية.
7: يا سلام.
5: وذلك من خلال دراستي للأدب.
7: نعم.
5: درست أنا الأدب الفرنسي في الجامعة والترجمة في نفس الوقت.
7: نعم.
5: وتأثرت كثيرا بالروايات بالذات وخاصة يعني الروايات
7: فرنسية.
5: فرنسية نعم. ولكن تتحدث عن المأساة وعن المشاكل الاجتماعية.
7: الروايات المؤثرة يعني.
5: نعم. التراجيدية.
7: أيوة.
5: أتذكر يعني عندما كتبت رواية لعبة قدر وقدمتها للبروفيسور مسيد عبازيل، عندما قرأ الرواية قال في التقديم حقه قال وكأني بوقع من فيكتور هيغو.
7: يا يعني سلام.
5: لأنه يقرأ لفيكتور هيغو. وفعلا لأني أنا متأثر جدا بفيكتور هيغو خاصة في روايتي البؤساء.
7: يا سلام.
5: البؤساء هي طبعا مقرر لنا في الجامعة.
7: نعم.
5: سنة ثالثة ورابعة.
7: نعم.
5: فقرأنا منها فصول وصراحة تأثرت شديد جدا خاصة في قصة الأحدب ربما سمعت عنها.
7: نعم.
5: وكيف يعاني هو يعني حب بنت جميلة شديد ولكن هو مشوه الوجه.
7: نعم.
5: وكيف يعاني في المجتمع ما يحبه ومنبوز والبؤساء هم كلهم منبوزين أي واحد عنده مشاكل وكذا. فهذه تأثر بها جدا. وأكثر ما تأثرت به هي قصة لكاتب فرنسي تتحدث عن البنت اسمها فيليسيتي.
7: فيليسيتي هو اسم يعني
5: اسم للبنت.
7: نعم.
5: نعم. عنوان الرواية إنكر سيمبل
7: قلب البسيط
5: وكذا. نعم. فأنا جزء من البحث حقي كان على هذه الرواية.
7: يا سلام.
5: هي أيضا يعني فتاة يعني عانت شديد شديد شديد وكل هذه الأعمال صنعت مني شخص يحب خاصة الكتابة في هذه المجالات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع من قهر ومن يعني ظلم مجتمع.
7: يا سلام.
5: المجتمع مثلا للفئات الضعيفة.
7: نعم.
5: للمرأة.
7: نعم.
5: لبنت مثلا يتيمة. أو شخص يعني مثلا غريب وغيرها من الأعمال.
6: الرواية ليست مجرد حكاية للتسلية بل هي رسالة تعكس واقع المجتمع وتناقش هموم الإنسان وآماله وتطلعاته.
5: الرواية
7: نعم.
5: عبارة عن ترجمة لمشاعر شخص يعيش داخل هذا المجتمع.
7: هذه الرواية.
5: نعم. أي رواية من الروايات.
7: نعم.
5: أن الكاتب الذي يعيش في هذا المجتمع هو يعكس
7: صورة
5: للشيء الموجود داخل المجتمع. الواقع الموجود في داخل المجتمع ويعبر عنه بأعلى صوته بينما الآخرين يسكتون ولا يتحدثون عن ذلك. هو شجاع جدا لكي يتحدث عن ذلك.
7: يترجم هذه الواقعة في القلم.
5: بالتأكيد. عندما يكتب الكاتب عن ظلم المجتمع.
7: نعم.
5: عن الفساد الإداري. عن فساد المجتمع.
7: نعم.
5: يتحدث عن مثلا ظلم المرأة.
7: نعم.
5: العنف ضد المرأة.
7: نعم.
5: يتكلم عن المهاجرين. هذه الأمور. يتحدث عن الدعارة. يتحدث عن
7: يعني أي موضوع يعني
5: كل
7: أي
5: هذه
7: موضوع.
5: المواضيع.
7: نعم.
5: هي موجودة داخل المجتمع وهذا الكاتب هو يعبر عنها بأعلى صوته بينما الآخرين لا يتحدثون عنه. لذلك من المهم جدا الاهتمام بهذه الأعمال. أنا للأسف الشديد أرى بأن مجتمعنا التشادي لا يهتم بالقراءة.
7: هذا صحيح.
5: شيء صراحة
7: صحيح.
5: غير محمود في الدول الأخرى. الآن أنا كيف تعرفت على رواية البؤساء؟ أنا قبل قراءتها لا أنا شاهدتها في التلفزيون. عملوا منها أفلام مسلسلات كمان. أنا شفت أول فيلم شفته في قناة تي في سينغ يتكلم عن البؤساء. مما شدني عندما وجدت الكتاب قلت
7: نعم.
5: لازم أقرأ.
7: يا سلام.
5: هم اهتموا بهذا العمل لغاية ما عملوا منه فيلم أو
7: مسلسل.
5: لماذا في تشاد أن إحنا الآن نقوم بإصدار أفلام ما عندها أي معنى؟ لماذا لو طلبوا مننا إحنا كأدباء وكتاب
7: نعم.
5: أعطونا بواحدة من أعمالكم التي ترون بأنها لو مسلت هتعالج قضية نقدر نجوب لهم.
7: في إحدى الحلقات التي كنا نتحدث فيها في هذا البرنامج بالذات فضفنا أحد الشخصيات فهو أيضا حاسة على مثل هذه الأشياء. لماذا الناس لا تقرأ؟ هذا عمل فني أليس كذلك؟ وبالتالي الناس يجب عليها أن تكف في القراءة حتى يساعدون الكتاب ويشجعوا في هذا المجال الطيب. يعني
3: تمام أستاذ زكريا، بحكم خبرتكم في مجال الترجمة، كيف قاعدين بتشوفوا الترجمة في التقريب بين الثقافات والشعوب، يعني خاصة في عالم أصبح أكثر انفتاحا من أي وقت مضى؟
5: طيب، الترجمة مهمة جدا، ليست في الدول التي تتحدث لغتين أو أكثر فقط. الترجمة مهمة لكل الشعوب، وهي عبارة عن وسيلة للتواصل بين الناس. في السابق لو يعني رجعنا قليلا حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما كان يبعث بالسفراء إلى الدول الأخرى كان يحتاج للمترجمين
7: فعلا،
5: وكان يرى من هو
7: الذين أوفدهم إلى فارس والذين أوفدهم إلى بلاد الشام وهو إلى آخره.
5: هذا الشخص الذي يستطيع أن يتعلم اللغة بسهولة ويستطيع أن يتأقلم في هذا المجتمع بسهولة يتم بالدفع به أو بإرساله أو إفاده إلى تلك الدولة. الكتب الآن التي نقرأها نحن في المدارس وفي الجامعات، ناهيك عن الكتب العلمية، حتى الكتب الإسلامية، يعني الآن لو مسكنا الكتب المترجمة التي جاءتنا من بلاد فارس مثلا، بالذات من إيران وغيرها، هؤلاء يعني من العلماء المسلمين الذين أسهموا إسهامات كبيرة جدا في نقل المعرفة وبإرسال وتوسيع ونشر الإسلام، لكن لم يتحدثون العربية، كانوا يتحدثون لغات أخرى ترجمت أعمال هم إلى العربية، بالإضافة إلى الأعمال التي أصلها غربية مثلا، الكتب التي تأتينا من فرنسا،
7: المستشرقين
5: وغيرهم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول الأخرى. فالترجمة صراحة تلعب دور جدا في يعني كيف توصل المعلومة للناس في أقرب وقت، وكيف تساعد الناس إنهم يتواصلون بسهولة في هذا الوقت الذي نعيشه الآن. ونحن بالذات في تشاد يعني أرى بأن إذا سألتيني عن التحديات التي تواجه الترجمة والمترجم في تشاد، صراحة هذه مشكلة كبيرة الآن نحن نعيشها في تشاد، والناس تعتقد بأنه امتلاكك لهاتف ولديك مثلا تطبيق GPT ولا جوجل وغيرها يجعلك أنك مترجم، هذا كذب،
7: هذا
5: ليس صحيحا. هذه نحن في مجال الذكاء الاصطناعي نقول بأن الذكاء الاصطناعي عبارة عن وسيلة أو مساعد للإنسان فقط. عندما سابقا نحن كنا كيف نترجم في الجامعة، في الجامعة يأتون بقصة أو بنص
7: قصة
5: ويقول لنا في الامتحانات ويقول لنا ترجم هذا النص إلى العربية أو من العربية ترجم إلى الفرنسية، ولا يسمح لنا باستعمال القاموس أيضا.
7: يعني تكونون هكذا فقط
5: في السنة الثالثة ورابعة، الدكتور واقف قدامك وإنت في امتحان يعطيك بنص ولا شفته ولا قريته، لكن منه في كلمات أنت قرأتها أثناء الجامعة. يقول لك ترجم، لا يمكنك استعمال القاموس. هذه هي الترجمة التي نريدها. خلال الترجمة أنت تعيش في عالم،
7: في عالم آخر،
5: تصيغ بطريقة أخرى وتأتيه بالشيء الذي هو يريده.
7: هو عبارة عن تدريب يعني
5: جدا، وتجد الكلمات التي درستها أنت خلال الفصل ولكن موجودة هنا، وهذه الكلمات هنا تأتيك بمعنى آخر
7: وينزل في سياغة
5: يتغير
3: يعني كل كلمة لها مترادف.
7: هذا هو
5: هذه هي الترجمة.
7: هذا صحيح أستاذ زكريا، بالفعل فالترجمة تعد جسرا حضاريا يساهم في نقل المعرفة والخبرات ويعزز الحوار والتفاهم بين الأمم. طيب، كيف تقيمون واقع الصحافة والأدب اليوم، وما أبرز التحديات التي تواجه الكتاب وصحفيين الشباب؟
5: واقع الصحافة اليوم صراحة هناك أمل في هذا الجيل، وصراحة هناك يعني تخوف كبير جدا.
7: يا سلام، هناك أمل وهناك تخوف. جميل.
5: هذا الأمل نرى بأن الذين ما يسمون بجيل زد،
7: جيل زد،
5: هؤلاء يعني صراحة إنهم محظوظين بوجود الإمكانيات المادية والتقنية. المادية يعني الوقت الذي درسنا فيه نحن يختلف من الآن،
7: ليس كما هو اليوم.
5: يعني أنا بتذكر أن إحنا نسكن في أمريكيبا ونمشي بكرعنا أبيه لغاية المركز الكويتي
3: في جهد ومسافة.
5: شوف هذا الجهد هناك
7: في صبر
5: جدا،
7: في أي حاجة يعني
5: نطلع الساعة تقريبا 6 عشان نوصل 7:30.
7: لا يهمك قد الفطور، لا يهمك كذا، أنت بس شغفك كلها على أساس
5: ذهاب ورجوع الساعة 1:30 ولا الساعة 2 حراي حامية وتعب وماشي وريسك وشنو ماشيين وجايين بدون أي مشكلة.
7: يا سلام،
5: يعني فترة 6 أو 7 من أولى إعدادي لغاية الثانوية.
7: يا سلام، يا سلام.
5: والبعض يأتون من أنجيري لغاية جامع كبير هنا.
7: نحيي كل الشباب والله اللي صابروا واتحدوا صراحة.
5: يعني ما في كهرباء، نمشي ننوم شهرين أو ثلاثة أثناء خلال البكالوريا ننوم برا
7: بيوتنا، عشنا هذه الفترة صحيح
5: باللمبة تجري لغاية عينك يجوا، فهمت كيف؟ الآن تجي الطالب في الثانوية يشيل ملابسه وديها للغسالة ولا لل عند جسنر بعشر آلاف يمشي وديها عشان في البريسنج. هنا مستحيل إحنا سيادة نغسل حاجاتنا ونبكي بالنار بالفحم.
7: فعلًا فعلًا.
5: هكذا عشنا درسنا. لكن شباب اليوم أنا أقول محظوظين، ليش؟ لا لأنه صراحة الآن والله. مكان مسافة قريبة، الشاب لديه موتو،
8: إمكانيات متوفرة،
5: موتو أقل نعم. حاجة البعض حتى عندهم سيارات، والبعض أقل شيء عندهم كيلندو في شهر. إحنا ما عشنا هذه المرحلة. الانترنت وين؟ ما فيش تلفون، ما فيش. هم الآن هذه هي فرصتهم، وده أن نقوله في أمل. لو استغلوا هذه الفرصة وهذه الفرصة الذهبية بالذات من انترنت ومن إمكانيات، والوطن الآن حلوة فيها يعني رخاء أفضل من سابق. هذا نقول في أمل ونتخوف. لماذا؟ لأنه الانترنت بالذات والرفاهية بالنسبة للشباب
7: مشكلة
5: صراحة. لو تستغل
7: هي معضلة كبيرة، يعني
5: تعتبر سلاح ذو
7: حدين. صحيح صحيح.
5: لذلك يعني قلت لك يعني في أمل وفي التخوف.
6: أستاذ زكريا، الاستثمار في الثقافة والمعرفة هو استثمار في مستقبل الأجيال، ولذلك فإن دعم المواهب الشابة يبقى ضرورة ملحة لأي مجتمع يسعى إلى التقدم.
5: نعم. الدعم صراحة مهم جدا، والتحفيز مهم جدا، والتشجيع

0: جامعة، وأتمنى أن يمد الله في عمرك وأن أرى حرف الدال أمامك.
1: يا
0: هذا
1: سلام
0: الشيء صراحة أثر فيني
1: يا
0: جدا،
1: سلام يا سلام.
0: وهذا هو
1: أمنيات
0: الدعم المطلوب حتى
1: أمنيات.
0: إن لم يقدم له شيء.
1: آه
0: هذه
1: صحيح صحيح،
0: الكلمات عندما يراها ابنه ويقرأها صراحة
1: يتأثر
0: تشجعه.
1: يتأثر.
0: بعض الناس يقولون بأن مثلا ابنك عندما أو بنتك عندما توفر له الإمكانيات فإنه يعني قد يضل الطريق،
1: أنت إن لم
0: قد
1: تقف مع
0: يكلف
1: ابنك
0: مثلا
1: من الذي
0: وكذا.
1: يقف معه؟
0: أنا عكس ذلك، عندما يكون لديك أبناء يجب عليك الوقوف معهم، ما تخليهم يشعروا بضعف أمام
1: صحيح.
0: الآخرين،
1: هذا
0: ما
1: صحيح،
0: تخليهم يشعروا أنهم ناقصين من الآخرين،
1: هذا صحيح، هذا
0: خليهم
1: صحيح.
0: دائما هم فوق الآخرين. عندما يذهبون إلى المدرسة حسب إمكانياتك لازم تعطيهم أكثر مما هم يتصوروا،
1: وفر
0: هم
1: ما ما
0: 20
1: ما قد
0: تعطيهم 40 ولا 50
1: هذا
0: حتى
1: صحيح.
0: ما يمشوا يكونوا تعبانين قدام
1: هذا
0: الناس
1: صحيح، هذا
0: ويحسوا
1: صحيح،
0: نفسهم كناقصين.
1: هذا صحيح.
0: فلازم الأطفال يحسون بالدعم حتى عندما يسافر والدهم أو يتوفى، بالتأكيد يعرفوا بأن والدهم دائما واقف معهم
1: كان واقف معهم، لكن
0: ويتذكروا
1: شاء
0: زمان كذا وكذا وكذا.
1: هذا
0: هذا
1: صحيح
0: مهم جدا
2: صراحة. أستاذ زكريا الحديث معك شيق جدا، ما رسالتك أو النصيحة التي يعني تريد أن توجهها للشباب الطامحين إلى دخول عالم الكتابة والرواية والصحافة؟
0: بالنسبة للشباب الذين يطمحون في دخول في هذا المضمار أقول لهم الأدب أو الكتابة يعني يمكن أن يأتي بطرق متنوعة وحسب الظروف.
1: نعم.
0: الظروف هي التي تدعم وتساعد الإنسان من أجل أن مثلا يكون كاتب أو أديب.
1: نعم.
0: أحيانا الظروف المحيطة به.
1: نعم نعم نعم.
0: وأحيانا بطرق أخرى هي ثقل المواهب والشغف.
1: نعم.
0: وحب هذا الشيء. عندما أنت مثلا تتمنى أن تكون أديب أو كاتب،
1: نعم،
0: بإمكانك أن تصبح ذلك إن أردت، وذلك عبر القراءة الكثيرة جدا والاطلاع والبحث والاستماع وغيرها من هذه الأشياء، قد يساعدك في أن تحقق هذا الحلم،
1: لأن تصل الهدف المنشود.
0: أكيد نفس الشيء عند الصحافة أيضا، مجال الصحافة يعني بعض الناس لم يدرسون الصحافة
1: ولكنهم بارعين في
0: هذا المجال، أبدعوا في
1: هذا
0: المجال أكثر
1: صحيح
0: من غيرهم.
1: هذا صحيح.
0: لذلك الصحافة أيضا عليك قراءة والمتابعة والاهتمام والاستماع، وأهم من ذلك هو التواضع. يعني بعض الناس عندما يجد فرصة خلاص يحمل كاميرا أو هو قدام الشاشة يرى الآخرين كأنهم لا شيء، بينما هؤلاء يعني هذا خطأ كبير جدا.
1: هو من تواضع لله رفعه في كل الأمور. يعني أنت إذا تواضعت في شيء كما قلت أكيد ستصل إلى المرتبة العليا. يعني شكرا لكم على هذه النصائح القيمة التي ستكون بلا شك مصدر إلهام للكثير من الشباب.
2: نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ، والتي استضفنا فيها الكاتب والروائي والصحفي والمترجم الأستاذ زكريا يحيى زكريا.
1: نشكرك جزيل الشكر على ما قدمته من أفكار وتجارب ورؤى ثرية، ونتمنى لك المزيد من النجاح والتعلق في مسيرتك الأدبية والثقافية.
2: والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الأوفياء على حسن المتابعة والإصغاء معنا.
1: كان معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة عبد الرحمن أدم رحمة وأحد حواء حبيب عمر،
2: وفي هندسة الصوت محمد نور موسى،
1: وفي الإخراج عبد الله طوش.
2: إلى لقاء جديد ونافذة أخرى من نوافذ المعرفة والثقافة والإبداع، دمتم بخير
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج نوافذ،
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: مساء الخير بلانا تشات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشات القاعدين بتابعونا من 23 بروفنس والتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة أنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا على اليوم يوم الأربعاء يوم 22 شهر 7 سنة 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والنشرات شوبي جابرييل في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في سيدو تروان الأونا ما في كارتي جبان قاتوكو من الديوزي مراندو سماء في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل الغنائي كم تنميك
1: وانا لبات رجالا موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على أجملهم هو المعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجان العمات رجالا العمات رجالا على يولمي في دول رجالا على البلا ما بنغري يا دول رجالا. I'm a

0: صفات كزغردي بدلنا كزغردي زراكولي اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلكي طبنا الخلب قد بيط قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هريتاك ما تمد الفارس المتني الغميات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا ترجالا أباكر والألي دول الرجالا كم بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول الرجالا كم من يالبنس يا شيخ اللي قريقا والشيخ مردو الرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القرامة سنة دول رجالة حسنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم الهم يا ترجالة كم من يالبنة هذا البلا والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني دول يا ترجالة يا ترجالة شيخي جبرين العاج على جبن نمر دول رجالة
1: على النوار
0: الهميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الهاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجار الهميات رجالة يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البيض المال البلا مدنة دنة والدني ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل المال يد ولا كمندر ولد الجيل

0: kisai daraba tirabani nin zarara ala jaba kar bishi wal danna daraba tirabani nin zarara الرجال البياض المال على جمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات راب اللي نزل را القريم ياسن ولدتهم ضربات راب اللي نزل را البلا مدنا راب الجنة دل خليل النيا ضربات راب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را
1: عجبك
0: رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا زهرنا دال خليل نجا سي ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المال سلطان درما والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات راب اللي نزل را على اجملي مول معلم خاليه ضربات راب اللي يا نزل را شيخي الوي الوي ابن قريه والمهم تكاك ادريس ادوك بهران يا ضربات راب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو ابراهيم ضربات راب اللي نزل را الرجال البياض ما جوت ملا بنسى علي يا الخضر دولا قليل منجا
1: يا الخضر من بمنا
0: ضرب الدراب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والميم بلا ما تقنو دولا قليل منجا يا ضرب الدراب اللي شين والشيخ دنا ضرب الدراب اللي نزل را الرجال يا ظلم دولا قليل منجا لا رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباد كاكي ميمت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد إبراهيم يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال يا ذو المال ضرب التراب اللي آمدوا ليا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال التجاني والشيخ دريسة كاكتهم

كل ما جوت ملا بنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما مكهور دوا قلب تخرى هادي ورا بلقى جمال كابل من عفر كردسة الولد الولد في زمان ندعى فأعطوا به ولا شك دلقى مشاكل دلقى نلزى الامير مدايمة دايمة السماء ابو فرس هدية شاف الام هايمة هاو تشاش بيري جلاتا قمري طنبايري انا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي جدي هاو دودايا قرقرات كربو دروك شدر الشاخر شيا ما بياكل القوم بياشي رقاد الرجال بليل تملوي علم براهيم جوز الكوكي الناقب الجمل ما ينتبه لي انا ببكي ليال اهلي النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما داقو اذ الشراب سلطان التجارة لمن ينبكى من ما نبلان قال ادي ما على الموسى والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي ما راقو اذ الشراب بلا مالي والمن اليوم انا بكى من المعنى بلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي مرة وقا الاجمل والمعلم خالي ادي مرة وقا اذا الشراب انا بكى لهم كامل المعنى بلاك اليوم من ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك اب فادنا ولد ادم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا والجندو من ربنا خلقك فرسدان التجاني والشيخ دريس كاكيتهم من ربنا خلقك كم من يا صبرا على محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك الما ترقيطن الما ضرب كتكتا يا من ربنا خلق مثل الاجمع اما الصالح من ربنا خلقك والاطمان من ربنا خلق اليوم نا يا لمنامي اليوم يا لمنامي الرافق يا الداري انا يا لمنامي انا يا لمنامي انا يا لمنامي

جلس وارد جلس دنسا هدي سربنا بريد سغراجي زبلغ يطلاق هلا يقيد دمار ما دام

وجيم بغبارة تدرن قنجلالا أركال الإرانة يروجي شيره ماما أدمنا النباء البتل من بقني فيها مين تبريه بتن جوكرا خادم وخط زي القانمية مري ولاية تركي لنصاري بلا شريه هيرونا كابن مجافية تاري كريمتا جوتك النولية شرك في الجامعة كرب زي بورية نيالي بقصولية كمسون بردية بقى

ولا فكروما أديني شال اللي رجل فما يقوم عنينا ما خيرونا كنتوا خيرونا نكدر.

مستوى سماعة الكرام في كل مكان. نوقف الشاعر الكبير جامع بكر عشان نبدأ لكم ببلاغاتنا اليوم مع شيء. الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماهم ديل، خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم، عشان البكانات دي فوق مشاكل همن. السيد يوسف إيسا عند تيران في كارتيه دي جيل الكدو سيكسيون 3 إلو 64 لو 16 و 18. عبد الرحمن أبكر ومحمد نور حامد الاثنين عندهم بكان في كارتيه أدا ساكن سيكسيون 2 إلو 15 لو 23 ولو 25. في كارتيه مشاقة في ناسين هنا سيكسيون 2 إلو 284 لو 3 4 5 و 6 همان. السيد عبد الله جبرين قايد في لو 4 ولو 6 وآدم مبودو قايد في لو 3 وفي لو 5 دائما في كارتيه هرنجاجي في ناسين همان. محمد داود أحمد كارتيه مشاقة سيكسيون 2 إلو 53 لو 25. أحمد محمد هلو كارتيه مشاقة سيكسيون 2 إلو 53 لو 24 كلهم كي كما مشو البلاغ ده كونفوكاسيون. الكاس الوطني عن الريتريتي ميليتير كارمين، بطلب من كل الريتريتي ميليتير بكونها الكافين عن التروازيام تريمستر، ببدأ يوم الاثنين 3 أوت شهر 8 الجاي، وده في الأجانس كارتيه قاسي وللناس المرضانين في الأصم الجمينة. وكل الكافين هنا الناس الريتريتي في الولايات في البروفنس الآخر كمان ببدأ بكفوم يوم الأربعاء 12 أوت شهر 8 الجاي، ولشان بطمنوا الكافين الكويس الكافين ده ببدأ بليستي بيان ديتاي يعني موضح مرة واحد، وبدقولهم هناك بنشو بلقو وبكفوم ما حسب الليستي الموجود مضى في البيان ده الجنرال يوسف سليم محمد. بلاخنا وفاء أستاذ يوسف بشير محمد المغرب أستاذ مريم بشير وكل مهاجرين في نجمينا، بلغوا لي كل الأهل أنا شات برا وداخل كل العلماء الفقراء إمهن المساجد رجال الدين بكونة الوفاة أنا أخوهم ورفيقهم الشيخ القوني موسى النور يعقوب ده إمامنا مسجد النور هنا كارتيه جزطور مات في الهند في دولة الهند، والجسم من المرحوم جابوا أمس في نجمينا، وبقول المرحوم خلف فجة كبيرة إنا لله وإنا إليه راجعون. فالأخ نوفى عائلة محمد جريجيت عائلة بلاما عائلة محمد جريجيت ورمضان إبراهيم عائلة بلاما أحمد إمام بكرل عائلة الشيخ بشارة سعيد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والجيران بكون السرقة إلى 40 يوم عن المرحوم عثمان الدقل جبرين تكون يوم الجمعة من بكرة في كرل هيلة بلاما أحمد إمام عائلة جبرين الداك ورمضان إبراهيم وعائلة إبراهيم أحمد إمام في كرل وعائلة الشيخ بشارة سعيد وبلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس اللي يرفع الهلال المجاورات بكون السرقة هنا 40 يوم عن المرحوم عثمان الدقل جبرين تكون يوم الجمعة من بكرة في كرل هيلة بلاما أحمد إمام. تبلغ أنا وفاء عائلة محمد جريجيت عائلة بلام أسمان عائلة الشيخ إزيريك لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل نيجاد والكاميرون الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاتنا بيتهم وأختهم النجيمي آدم زوجة أبرامادة محمد ماتت البارح في الليل وسرق طبقا مباكر الخميس في كارتيه ديجيل الدبة اللي تدلقي هسيني أثمان. نكرر عائلة محمد جريجيت عائلة بلاما أثمان عائلة الشيخ إزيريك لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل نشاط الكاميرون الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة الهلال المجاورات والجيران بوفاتنا بيتهم وزوجتهم النجيمة آدم زوجة أبرامادة محمد ماتت أمس في الليل
وسارة تبقى مباكر الخميس في كارتيه دي جيل الدبة إلى الدليجيه هسيني وطمان الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة بلا خنوافة بلا ما بويو حسنة زكريا أوتمان الإمام آدم مصالي فكي جبريل نهارون بلا ما حسنة جمع القوني قلديمة بلا ما بكر هارون فكي السليك عمر آدم قيار آدم الحاجة قنبو قجة بلا ما عبد الله آدم الشبدة كانتو هارون أبالي بلا ما حسنة عمر بلا ما عمر جبريل بلا ما عربي محمد زين الحاجة انقرملي بلا ما قوني مراي بلا ما تولي آدم قربة بلا موسى خايف فكي عمر قرجاج اللوان كشلة دنا دنيني بلا ما سند خالد موسى الزين القوني آدم قمر الإمام قنبوط ضيف شيخ عبد الله بوبو شيخ عبد الله دريسة الحاجة ولا كاكا بلا ما الحمد بلا محمد عبد الله بلا ما الحاج بلا ما الحاج أب دقية بلا محمد بيسا الشيخ أجيت توم الشيخ دريسة الدنبو بلا ما قربة كم سلم ديبيتي صالي والميت ديليجي أخونا بكر بلاصوم هسنة عبد الرحمن يوسف الشيخ الإسيل والحسنة قمر الشيخ والهارونة بلا ما حسنة دنقسو حسنة جبرين ديليجي إركال جبرين الحاج إبراهيم ديليجي رمات قنبو الشيخ محمد ترمى الشاب دي جروب ما انقار كليسوم هارونا إتركوما الشيخ دي قراش أبكر عبد الرحمن بلاما أصيل الشيخ أبا هارونا الشيخ قرب أليفة بلاما عمر بارونغا الشيخ دنا آدم آدم الحاجة أبو نصيب لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاتنا أولتهم الإمام محمد ولا بلاما بويو مات اليوم الأربعاء وسرعة تبقى مباكر الخميس في انتنخش هلة بلاما بويو حسنة كانتون الفاس على هلا صبرهم المرحوم الله يغفر الله ويرحمه ويدخله الجنة بلاما آدم محمد ولا بري عمر موسى محمد الشيخ آدم خرسة الشيخ جدة محمد لو الفرحة ببلغوا لكل المسلمين والمسلمات خلي بجيب هادرو في فتوح أنا مزيت وده ببقى من بكرة الجيمة في هلة جوز الكلبة ده في كانتون الفاس ده بلاخنا فرحة إيسا الحاج حسن إيسا بشارة إيسا حسن الحاج عبد الله سيد بلاما دقر عمر عبد الله ملم جيمة محمد موسى قنبو دريسة توم بشارة أزرق جبرين دريسة عبد الرحمن الحاج حسن اليوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بأروس أنا إيسى الحاج الأروس تكون يوم الجمعة والأزمة يوم السبت في بلتي جروغل اللي بلاما دقر واصل بلاغات بلاغ أنا فرحة أدب محمد كالتوم جبرين عربية حامد حبيبي قدوة توما مكايلة أدم أدريسة الرئيس أنبنا أش هارون حج هارون فني زار محمد فني موسى أش محمد هلمة جبرين حبيبة عليفة حج هارون حسب آدم مريم عمر حواء جمي فني هارون فني الدرمان فني آدم الجد آدم دنا محمد رمادة قجة هلمة قجة وتوما آدم لوم الفرحة ببلغه لهج آش في أرديب الدبة عن جدات الجدة بنت الجدة في إفني عاش جماكو في هميضي عاش فكي في بديه زينب آدم قونا آدم في تشوفل كوري أنكالي كوري سياقة بسام هارون عن خريس آدم حج جبرين الرئيس كيني كويس محمد عن خريس محمد في جليجي فرفويا آدم هو حسنة قصير محمد آش عبد الرحمن كاكا مكايلا أنغاسي ومريم كلهم جايين في نجمينا هو حسنة المعروفة بكتيبو ننوى حسنة في هرنجاجي الرئيس حبسي وكل شباب نلمر دوغال أخي كوشا موسى بسام عبد الرحمن
حبسة عبد الرحمن أمشينا حامد سلمة هارون في مشاقة آشي حامد في قوي حج آدم أم أبو دريسة في الشاب الدبة فضني أخي جبرين أدمة بنت الشيخة في الشاب الجوز ولكل الأهل البرة والداخل وناس الإرفة بعروس أنا ولتنا حجة بنت محمد إيسى العروس يكون يوم السبت في هشابة أمبريا بلاخنا فرحة بلا ما أنا شكر بلا ما آدم المعروف بولا صبورة بشكر كل الأخيان والأخوات من الشاب أمبريا والشباب في نهجليجي والشباب في نتشوفل الساعدوا ماديا ومعنويا وفكريا وبقول الله يأجرهم يعني ده بات ساعدوه بات خسرته الكبيرة وبقول الله بخط الأمة في الميزان فلاخ أنا وفى دلقائي سنة مهمة أحمد محمد محمد دنبور دنبور شيخ اللوان جدة عمر حسنة محمد أنبدي محمد البشير آدم إيمت آدم هارون أخي الجد خالد جبرين مهمة خالد جبرين قنبو صالح تربيل التومة جبرين الإمام جبرين كوشي بشارة جبرين جبرين محمد خميس الحاجة محمد الضهية جبرين هارون محمد أحمد عمر جبرين النور بركة إبراهيم حسنة جوري يونس إنوة هارون عبد الله صالح إبراهيم علاج أبكر المعروف بريبيلي بلا محمد عمر بلا آدم عبد الله الحاج الطاهر بلا حامد مالوت القون آدم مصطفى بلا حسن إيساني بلا جبرين هارونة بلا إيمد إبراهيم القون عبد الله قنبو الحاج مصطفى جبرين إدريس يونس الحاج هارونة عمر مهمت هارونة نصور نيجو حسن عبد العزيز حسن كويس حسن محمد مطر عمر حسيني عبد القادر صالح جبرين دينا بلاما جبرين عجيت بشارة تيجو أبونا محمد الكريم لوم الهزن ببلغوا لدلقي أبكاكا وكل جماعة في مسنين صغيرة دلقي عصب الله عبد الكريم دلقي فيصل جدة دلقي محمد توم نويري دلقي حسيني السيار دلقي دنامي ليمي دلقي أبا زين حسيني دلقي جبرين المعلم دلقي أبكر إدريس دلقي محمد إجلة دلقي إما خي دلقي جيم الجيت دلقي صالح خرصة دلقي جيم الشايب دلقي بيت الجيت المير محمد حسن قلاديمة دلقي آدم إدريس دلقي آدم أطمان دلقي بركة الشيخ بلاما بركة الشيخ في أنخر بلاما إبراهيم حسن في الطيور بلاما مكايلة إبراهيم في تشيسكي بلاما محمد آدم في جرمة بلاما محمد آدم جرمة في فلقة بلاما مكايلة يسكي بلاما جبرين آدم في كلمة تمرة الشيخ جبرين آدم في كلمة تمرة الشيخ أخي أبقاسي هارون عبد القادر في مهاجري بلاما عبد القادر أنبدي في جقيمي بلاما بشارة ألكا في مبين بلاما عمر رمضان في نجقدي الشيخ عبد الرحمن بشارة في الطيور ولكل الأهل البر والداخل الأهل نجات والكمرون والهلال المجاورات بوفاتنا أمم وأخوتهم ميمونة محمد الدنبر المعروفة بميمونة جابري ماتت أميس الطلات وسرقت طبقا مباكر الخميس في كارتيه النوارة هلي تدلقي حسنة مهمت الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة الساعة 7:13 دقيقة

0: مستمعينا سمعت ترددات في كل مكان. الساعة 7:15 دقيقة في دقنا موسكورية العاصمة ولاية حجر لميس، نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم الشيء يوم الأربعاء، بقدم لنا زميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله لكم. نشرة الأخبار اللامسائية من اليوم 4/22/2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. في إطار هنا الأسبوع الوطني هنا الشجرة، الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفيرة لماهي لنا كان رأس أمس مناسبة هنا مجنين هنا شدر المناسبة بقت في الساحة هنا مكتب هنا الوزير الأول. دائما في الإطار هنا الأسبوع الوطني هنا الشجرة، الرئيس هنا الجمعية الوطنية علي كولوتوي تشايمي وكل رأس أمس يوم الثلاثاء مناسبة هنا مجنين هنا شدر المناسبة بقت في قصير هنا الجمعية الوطنية قصير هنا الديمقراطية. الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم، والوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة وصلوا من أمس في مدينة أمتيمان عاصمة هنا ولاية سلامات. وتسمو أخبار آخر، الوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير ألماي أهلينا رأس حفلة هنا التراب هنا شدر المناسبة بقت في الساحة هنا المكتب هنا الوزير الأول، ودا بتنكتب في إطار هنا الأسبوع الوطني هنا الشدر. تفاصيل الخبر نسمو مع تجاني حسين رماد.
0: تربين الشدر عند فوائد كثيرة وبساعد البيئة النظيفة وبحارب جايين هنا الصحراء، ودي مبادرة قامت فوق الدولة وبدخل في الأسبوع الوطني عن تيريبين الشدر المنظمو كل سنة. عشان ده قام رئيس الوزراء السفير علماي هنينا وعدد من المسائل الآخرين في رئاسة الوزراء قموا وتربوا الشدر، ودي مبادرة تساعد في مجال هنا البيئة. تربين الشدر عنده أهمية كبيرة، عشان ده لازم نحافظ لتربين الشدر وبكون في جو طبيعي. رئيس الوزراء بعد ما قام بالواجب الوطني وترب الشدر قال الأسبوع الوطني لتربين الشدر أنطى بدايته رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو قبل أيام فاتوا. رئيس الوزراء والمسائل الآخرين تربوا شدرهم داخل المقر هنا رئاسة الوزراء، الهدف عشان بحاربوا جايين هنا الصحراء القادة تهدد البيئة. الشدر هو الحياة للإنسان. وأخيرا رئيس الوزراء السفير علماي هنينا طلب من كل المواطنين الشادية خليه بتربوا الشدر، وكمان قال للمسائل هنا رئاسة الوزراء هم كمان بنتهزوا الفرصة وبتربوا شدرهم، وده بصادف الأسبوع الوطني عن تربين الشدر دورة سنة 2026. ونذكر بكونه الأسبوع الوطني عن تربين الشدر وافقوا فوق سنة 1972، وده من أجل الثقافة عن تربين الشدر وبحاربوا الجفاف وجايين هنا الصحراء.
1: يعني سنة رمضان دائما في إطار الأسبوع الوطني هنا الشدراء رئيس سنة الجمعية الوطنية لكل تو تايمي رأس مساء الصباح مناسبة هنا مجنين هنا شدر المناسبة بقت في المقر هنا الجمعية الوطنية في القصير هنا الديمقراطية. وزير الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم والوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة وصلوا أمس في مدينة أمتيمان عاصمة هنا ولاية سلامات. الهدف كمان يشوفوا الحالة هنت الخدمة أنا الحساب العام هنت السكان ولا سكن في ولاية سلامات. بعد الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان قام بزيارة أمس في لبتان هنا لبتان الإقليمي هنا مدينة أمتيمان. الهدف هنا الزيارة كمان يشيف الحالة هنا لبتان ويشيف الخدمة هنا العمال هنا المستشفى. وفد وزاري في رأس الوزيرة هنت العمل الاجتماعي زار محمد إيسا الوفد دامش في مدينة بول عاصمة هنا ولاية لاكتشاد. الهدف هنا بإيسا كمان يساعدوا الناس اللي كان خلوا مكاناتهم ومشوا مكان آخر الناس النازحين، ويقدم لهم المساعدات هنا الحكومة. الأعمال هنا الملمة الدولية انت العلوم الأعمال دي قد بتتابع في وزارة هنا شؤون الخارجية. فرديشات لهم كان فريقوات رديشات كان مشى هناك وقابل بعد من المشاركين. خلينا اسمه لموسى عبد الرحمن ده واحد من المشاركين يورينا بأهمية انت الملمة هندو.
2: ما تماي لقينا مودم آخر كتير وخام كتير لقينا حنا البيئة خام أنا الشدر والفون أنا الحيوانات آخر كتير لقينا في جاد أسمين بدينا البحث أنا تماي 25 سنة ده لقينا 19,000 فوسيل ده من كل الحيوانات وايدين هنا تمساح وايدين هنا قزال تماي هو فوسيل وايدا نؤمن دي لكن عندنا جروب آخر كتير فيه بوفيدي هنا قزال دول لسه عليه عند في جاد ده عندنا باس الدنيا أنا فوسيل أكبر ديزين باس الدنيا في أفريقيا. Après Éthiopie, il y a une Alif Okam fossile, Tchad, 19 000, nous avons troisième position après le Kenya, en Afrique. Nous avons une petite marée. Tout le monde a une hominidée, singe, chimpanzé, jusqu'à un groupe de Koulouké. Ma groupe est en Islande, on les appelle les hominidés. Il y a une base de données fossiles, une petite marée, en Tchad, nous avons une petite marée du choufou. Ma tout le monde a une petite marée, nous avons une petite marée, nous avons une petite marée, Inch'Allah. Gouvernement كل سعادانا نشكر كثير السيد الرئيس مارشال محمد إسديبيتنو بالنا كلوك دلعانا أنتونو بروميس كثير والغوفرنما ذات جاي جاهد معنا وفي السنتر ناسيونال دابي على ريشيرش الاندينا باز دي دوني وحس جمعنا فوسيل دل كل كي كان نميريزه هما كان خطهم في باز دي دوني بعدين الدا كان كسر كل ممكن مع الإيماج تروادي دا تقدر تخدم في فوسيل لسه بدينا الديزين فاز أنا النميريزاسيون عن تروا ديمانسيون في دا كمان بيجود أنا الشيرشر وبتعاون
1: أدم الأمني قاعد بيزيد في بلدية هنا نيفا مارندسما هنا العاصمة نجمينا عشان داس المسؤولين هنا البلدية كان سو ملما أمس بعد الظهر في بيت هنا الشباب هنا كارتي وليا المندوب الإداري هنا بلدية هنا نيفا مارندسما إبا غوا كان شدد بزيادة بما يخص الدور الواجب يلعبو الديليجي ولا الشيف دي كارتي والشيف دي كاري هنا بلدية هنا نيفم أرندس مخلينا سمولي إبا نقوى
3: في يامدو الله زونا نانا نيفم أرندس مالا شغل واي كاي يبقى وشغل على سكاي كون دا أول كل ما في فيش دو سمين بشغل لكي كتير سي لين سيكوريتي ناس ديوجو يسو نفسهم كالمان أجان دي سيكوريتي يندا سوفي بيتنا مساكين دول بشولو منهم كمام وشغل دا ما حلو اليوم انتو قايدين دا كان مرقت من بيت كله مشيت خدمة كله جنب كده معلق في بيت كومسارية دول قايدين بوست دول قايدين بريغاد دول قايدين ناس رانسيمان دول قايدين انتو شيف دي كاري ديليغي دي كارتي كله دول قايدين 13 ديليغي دي كارتي في 10 3 ديليغي دي كارتي دا بوراكو 347 شيف دي كاري وشغل واي انا حسيت دا من جيت انفورماسيون ديجيتا دا جاي منو انتو شيف دي كاري دول شيف دي كاري دول délégué de quartier de l'Allemagne Goda, collaboration pour soutenir la Mahoumanda et droit de ma vie. Kabar Kampida, Manga Wuran de ma vie. Kalma France Direkulu, France Population Aku, France Akwanku, France Rufuganku, c'est Gassi, Chokada, Allé Wakifa. Oui, Wakifa Biatou, bien tout chef de carré. Quand je suis tout nadu, Kalma Ayabakuda, il faut livrer l'information.
1: أجل مستمعين في الاستديو هنا الساعة 7:24 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكونا ليتر هنا الدول الوطني هنا الشدرة الوزير الأول الكبير هنا الحكومة سفير الأمايا هلينا كان رأس أمس مناسبة هنا مجنين هنا الشدر المناسبة بقت في الساحة هنا مكتب هنا الوزير الأول. دائما في إطار الأسبوع الوطني هنا الشدرة رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي من جانبه كل رأس أمس مناسبة هنا مجنين هنا شدر الحفلة بقت في المقر هنا الجمعية الوطنية في القصر هنا الديمقراطية في كارتي قاسي هنا في العاصمة أنجمينا. الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم والوزير هنا استصلاح الأراضي والسكن والتمدن محمد السريك حلاتة وصلوا أمس في مدينة متيمانة عاصمة هنا ولاية سلامات والهدف كمان يشوفوا كيف الخدمة انت الحسابة العامة انت السكان والسكن قاعد بتتابع في ولاية سلامات. وصمت أخبار أخرى دي النشرة الكتب لكم مصطفى بشارة محمد وتجاني حسين رماد قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا تشوبي جابرييل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

سر سمعت ريتشارد في كل مكان بعد ما سمينا النشرة الدرجية وعدد من الأغاني الجميلة. اليوم عندنا موضوع مهم نكلم فوقه، والموضوع ده أنطانا لنا واحد شيخ كبير في مجال الدين. كلم لنا بثلاثة قصة كلها نزعل، أم بين أخو وأخو، أم بين أخوات وأخوات، أم بين أخو وأخوات، أم بين جار وجارة. الموضوع ده لحدي سبب موت. هسه الواحد قاعد في دنجاي في السجن، والتاني مشى لا ماجي، والثالث قاعد في المستشفى، وفي ناس بس مزائل مع أخوه ورفيقة وجارة وعمة وأبوه ومرتة 3-4 سنة. تدارين هاجي فوق موضوع هنزال القلب المر، كون انت تزعل مع أخوك، مع أختك، مع جارك 3-4 سنة. انت قاعد تصوم رمضان كيف أخوي؟ زعل اللي بوصل لحد تشيل سكين تقتل أخوك، كلام ميراث، كلام ورثة، تقتل أخوك، كلام زعل بينك وبين مرتك، تضرب أخوك بعمود، كلام زعل أنا يا دقاك. يا جماعة وين الحكمة وين الصبر وين الإيمان؟ كم بقر ولا بيوت ولا تراب ما تخلى أبوك وخلى لك الحاجات دي كلها، هو ذاته مش القيامة. انت عشان التراب وعشان البقر وعشان الغنم تقتل اخوك واختك، تخاصم اخوك واختك لمدة 5-6 سنة، السلام عليكم كل ما في ايالك ما بمشوا لايالهم ولا ايالهم بجوك انت. يا جماعة القلب الازرق ده لقينا من وين؟ كان ما في شغل ده بقى جديد، وسبب شنو؟ هل سبب انينا ايماننا بقى شيء؟ هل سبب بدينا ناكل الحرام كثير؟ ولا هل سبب أننا ما عندنا صبر؟ داير منكم إجابة. بني آدم مات، أبوك وأمك وأخوك وزوجتك خلي لكم مال، عشان سبب المال ده تقسموه ده الله قال ده موت كله ببقى وزعل كله خلاص بتان سلام كله ببقى ما في. ما لا يا أخوي، ما لا يا أختي، زعل أم بين إيالك وإيالنا أخوك،

داوسو ده دقه ده وده ضرب ده الأوين مرقد مرتي انا مرقد مرقد انت مرتك انت كل مرقد وداوسا وبعدين بتاني انا معك كمان نجي نتداوسوا سبحان الله وين الحكمه وين الصبر وين الاجر وين الايمان ده كله ما عندنا تراب ده والله لو انطوك 10 هكتار تشكمت سويت فوقه بنيت فوقه ركب فوقه لبس فوقه اكل فوقه سافر فوقه كان جيت ماشي القيامه بكان ابوك ماشي وخلي لك شغلك كفن ب 1500 ريال كله تمشي تخلي لو بنيت اتاشات لو عندك وتاير ولابس جسنيرات وسيارات كاليتي وما اخوك السلام عليكم كله ما عندك الموت ذاته بجيك متى اخوي هل انت متاكد كان خطيت راسك في الوساده تنوم اليوم في الليل اكيد كان بكر فجر تقوم ما في زول عنده ضمان ما لا يا اخوي اخوك واختك وجارك وزميلك بس تخاصموا سنتين ثلاثة أربعة خمسة سنين أنا قال لي في أخوان مخاصمين لنا 6 سنوات 6 سنة سلام ما عندهم 6 سنة ما بتزاوروا 6 سنة كلهم مفودوا الناس كلهم ما بتكلموا ولا بسالموا سبحان الله قلبهم بقى زي الحجر بقى أزرق كرم زي الفحم وقوي زي الحجر هل القلب اللي بقى أزرق زي الفحم وقوي زي الحجر ده ننوروك كيف ده خلاص سكر انسد مرة واحد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أخوك رفيقك في الأمل زميلك في الكارتيه تزل معايا بس 3 سنة 2 سنة 5 6 سلاما بينكما في سبحان الله الواحد بيقول قال أنا كم مشين ليه لا أخوي ده كأن أنا ناقص البنقصك شنو يا أخوي أنت أخوك ده ما بسلمك أمشي ليه في البيت أخوي المسامح كان هو غلطان يقول أي أنا غلطان سامحني المسامح لله وللرسول أنت أمشي سامح كان هو أبا ده بينه بين ربه أنت أمشي ليه أمشي لأخوك يا أختي أمشي لأبوك أمشي لأمك أمشي لأمك أمشي لخالك أمشي لجارك أمشي لرفيقك سامه وأقوده إيش بلبن زال بس لحد إيالك كلها ولا إيالك بمشوا هناك ولا أمنا هناك بجوا للإيال يعني زال لب أنت بينك وبين أخوك لحد دسيتوا للإيال كلها سبحان الله أم باكر كان أنتم مشيتوا القيامة الإيال دول كان بقولوا كيف كله بقولوا مخاصمين بس يا أخواني ويا أخواتي الكبار مني والقدري والدقاك مني أول حاجة خلوكم ناس صبورين ثاني حاجة بكون عندكم إيمان ثالث حاجة بكون في حكمة رابع حاجة أزرت كل مر عشان ما تزائل أخوك ولا أختك ولا إمك ولا عمك ولا خالك ولا جارك ولا رفيقك في الأمن ولا رفيقك في الكارتيه ولا رفيقك في الحلال أبوكم مات خلى لكم مال والتراب التراب كل الرجال قسموه أوين ما أنطوم البقر كل الرجال قسموه أوين ما أنطوم هل الإنسان اللي أنت ظلمته في الدنيا ده الله برضه لك يوم القيامة ملائكة قاعدين بكتبوا دفترك وكل شيء فصلناه تفصيلا مفصل وكل شيء مكتوب كل شيء مكتوب صغير أو كبير يا تقول لك أن الأبو مات خلى تراب وخلى بقر وخلى غنم بس الرجال بس بيشيلوا والنسوان ما بيشيلوا يا تقول في أي كتاب ما في فالظلم الأنين الرجال قاعدين يسوون الأوين والله يوم القيامة الرسول بيقول الظلم ظلمات يوم القيامة الله قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا تظلم أخوك وأختك وإنت يا أخوي عشان التراب ده ناس وارين داوسوا كلام متر وايت أنا التراب أخو طان أخو بسكين إيه متر أنا التراب لو 1 هكتار تقتل أخوك كلام تراب هكتار 1 كامل تطاني أخوك بسكين تقتله تلقى جنو
خلي اي متر بس اي متر خليت لاخوك ساكت ليه جارك ليه رفيقك ليه كوليك انا جميل سوا قاعد تقول سوا قاعد تخدم سوا بنقصك بشنو بطي سلة سكين هل سلينا السكين وطانين ده رجالة والله ما رجالة انت ما راجل الراجل ما بقتل اخوك لم ترى اي متر ولا هكتار واحد كامل ولا بور بورين ثلاثة تقتل أخوك تيش كيف ذاته أنت في الليل كيف تقدر تنوم في الليل تقتل أخوك تقتل رفيقك تقتل جارك تقتل أخوك شاديا كلام تراب تزال من أخوك شاديا لمدة 4-3 سنة 2-5-6 سبحان الله يا جماعة فكروا خلينا لنا شاديا نبقى ناس حنونين ناس كريمين ناس عندنا حكمة ناس بكون عندنا صبر الشيء السمع قال نسوي ده يالنا اوتوماتيكيا قابوا سجلوا في راسهم ام باكر ببقوا رجال بطبقوا كان سوينا شغل شين نفس الشيء الايال بشلو بغطوا في ميمور حقهم هم كل ام باكر بابليكي نفس الشيء الشين اللي نسوينا معناته الشغل انت شين سويته انا لحد يوليدك زادة بعدين قاعد يسوي دونك نطلب من كل اخواني تشاديا في 23 ولاية انا برنا تشاد بلد توماي خلوكم ناس صبورين ناس عندكم حكمة كلام تراب كلام زائل كلام كي كي كي أنا شفت ناس في باركينج أنا موتو في أوبيتال داوسو وكل مرة سكين بقينا رجيلين ده اللي بمرقين سكين بس يا جماعة سبحان الله الله يهدينا ويهدي الجميع والله يجيب في قلبنا المحبة والأخوة والاحترام والتكاتف أم بين كل الأخوان التشادية عشان نعيشوا بآفي وسلام وبدون مشاكل وبدون زعل 2-3 سنين ما تسلم أخوك ولا تمشي ليا ولا بجي ليك ولا إيالك ولا إيالهم سبحان الله يا جماعة شغل ده شين القلب الأزرق ده خليني أغسله الرأس القوي ده خليني فرتقو خليني إيشو بآفي وسلام أنينا أخوان الآفي ما عندها طمن ألمت أنت أخوك قتلته أنت مشيت ميزون داري زعلت إيالنا أخوك وزعلت الأهل وزعلت الجيران وزعلت الرفقان فلانا ولا ينفى قتل أخوك بقول لك تاش لا دي تمشي تموت استفدت شنو من التيران ولا استفدت شنو من الزعل الرجال مسكين الرجال أقل وحكمة وإيمان والتربية وصبر شكرا لكل الناس التابعونا شكرا للتكنيسيان شوبي غابرييل ونقول لكم شكرا لكل التشاهدين كان قلنا كلام ما أديل معليش المسامح وكان قلنا كلام أديل كمان الله إن شاء الله يجيب المحنة والمحبة أن بيناتنا أنينا كشاديا في 23 ولاية الساعة 7:54 نمشي نلقى الفنان الكبير عبد العزيز مبارك هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز الحاليا كابتن وبرانشير راديو تشاد نقول لكم مساء الخير من الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة أنجمينا كابتن

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا. نلاقي مكتكتنا أنا خلو بكنا لزملانا اللي بجيب عنا بكلم لكم بكلام نصارى، بقول لكم يسين جامعنا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان. خدمانا بفرحة وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة والوصية. الأخ تكنيسيان بلين شوبي جابرييل لوم دي بوتالوالي قدام الميكروفون، أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد ابيض. نقول لكم اغودو افي هنا نجمعنا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اركض بافي.

يا بلد يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوك ما يتقوي يا نجمينة.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. تتواصل فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة نسخة عام 2026، فقد انضم رئيس الوزراء سفير المهالينا رسميا اليوم إلى الحملة، وذلك بعد غرس شتلة المانجو في خطوة رمزية تهدف إلى تشجيع الجهود المبذولة لحماية البيئة في البلاد. تفاصيل أكثر مع محمد المهدي أحمد عبد الله.
2: تعد مبادرة غرس الأشجار من قبل السلطات العليا رمزا بالغ الأهمية، إذ ترسخ الوعي المجتمعي بأهمية التشجير، كما تعكس هذه المبادرة الالتزام الواضح بضرورة تعزيز الغطاء النباتي ودعم الاستدامة البيئية. وبهذا الخصوص، وبمناسبة فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة الذي أطلقته البلاد كتقليد سنوي متبع دعبت عليه الحكومة، قام معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا صباح اليوم الأربعاء 22 يوليو تموز 2026 يرافقه كبار معاونيه بغرس شتلة في حديقة رئاسة الوزراء في خطوة وطنية رمزية ذات دلالات قوية في الحفاظ على البيئة بل التصدي بحزم للتغيرات المناخية. وتبعه في هذه الخطوة معاونوه، والتي تعد بمثابة دعوة مباشرة للمواطنين للإقبال على زراعة الأشجار ورعايتها لما لها من أهمية كبرى في الحفاظ على الطبيعة. معالي رئيس الوزراء وعقب تأدية الواجب الوطني البيئي شدد على أن غرس الأشجار لا يجب أن يكون عملا روتينيا بل سلوك يومي معاش لدى المواطن، مشيرا معاليه لأن الأسبوع الوطني للشجرة النسخة الحالية قد أطلقه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتنو في الأيام الفائتة. اليوم أقوم أنا رئيس الوزراء كمواطن بغرس شجرة داخل مقر رئاسة الوزراء للدلالة على أهمية التشجير في التصدي للزحف الصحراوي الذي بات يهدد البيئة، كما أن الشجرة هي الحياة، فهي السبب في تنقية الهواء ومصدر للأكسجين. ومن هنا أدعو كل مواطن بغرس على الأقل شجرة، كما أدعو كذلك جميع مساعدي غرس الأشجار واغتنام الفرصة طوال أيام هذا الأسبوع الوطني والقيام بهذا الواجب. لافتا معالي رئيس الوزراء بأنه لا يجب الاكتفاء بالغرس فقط، بل لا بد من العناية التامة بالشتلات حتى تنمو وتكبر. الجدير بالذكر أن الأسبوع الوطني للشجرة كان قد أقر عام 1972 بهدف ترسيخ ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة والطبيعة.
1: في ذات السياق، شارك رئيس الجمعية الوطنية علي كل تشايمي في أنشطة الأسبوع الوطني للشجرة دورة هذا العام، وذلك بغرس شتلة المانجو وأطلق عليها اسم توماي. أبكر محمد عبد السلام وفيه المزيد من التفاصيل.
3: ضمن الجهود الوطنية لمواجهة المتغيرات المناخية والحد من ظاهرة التصحر، شارك رئيس الجمعية الوطنية علي كل تشايمي إلى جانب عدد من النواب والإداريين بساحة الجمعية الوطنية في فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة. وتأتي هذه المشاركة رفيعة المستوى لتعكس الحرص المؤسسي والتزامات السلطة التشريعية بدعم المبادرات البيئية المستدامة وتعديد الثقافة البيئية لدى المواطنين. رئيس الجمعية الوطنية خلال هذه الفعالية قام بقرش شتلة المانجو لأهميتها في الحد من التصحر وفوائدها الغذائية، وخلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة أكد بأن حماية البيئة وتوسيع القطاع النباتي لم يعد خيارا ثانويا بل ضرورة ملحة لاستقرار المجتمعات المحلية وضمان الأمن الغذائي والمائي، مضيفا بأن قرث كل شجرة اليوم هو قرص للأمل وحماية لمستقبل الأجيال القادمة. وأكد أنه يجب ألا تتوقف جهودنا عند مراسم المشتل بل أن تمتد لتشمل الرعاية والمتابعة المستمرة لضمان نمو هذه الأشجار واستدامتها. هذه الشجرة التي قام بقرصها رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كل تشايمي قام بإعطائها اسم تومي، لأن مشير تشاد رئيس الجمهورية محمد إدريس ديب إتنو قام بقرش شتلة بقصر تومي، وقدم السيد علي كلوت التيمي نداء لكل مواطن تشادي بأن يقوم بقرص شجرة في حياته حتى تكون تشاد دولة خضراء. وخلال حديثه حث المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والشباب على الانخراط الجاد في حملات التشجير اليومية والابتعاد عن القطع الجائر للأشجار، مؤكدا أن هذه الحملة الوطنية للتشجير والتي أطلقها رئيس الجمهورية بنفسه تدعونا جميعا لاتباع جهود الجهات العليا في سياسة محاربة التصحر. وعقب ذلك قام جميع المسؤولين الذين شاركوا في هذه المناسبة بقرص شتلات في مختلف جوانب الحديقة الخاصة للتشجير بساحة الجمعية الوطنية. ونشير بأن هذه المناسبة كانت بحضور ممثل وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة.
1: وصل أمس وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد ووزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلات، وصل إلى مدينة أم التمان حاضرة ولاية السلامات، وذلك للإطلاع على الوضع العام لسير أعمال الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن بالولاية. كان ذلك في وكان في استقبالهما حشد من أبناء المنطقة. تفاصيل أكثر مع مراسلنا بشارة محمد صالح.
4: فور وصولهما عقد الوزيران لقاء عمل ضم مختلف المكونات الاجتماعية بهدف الوقوف على الوضع العام لسير أعمال الإحصاء العام الثالث للسكان والمساكن بولاية سلامات. وفي كلمته الترحيبية رحب الأمين العام للولاية مب مرا بالوزيرين معربا عن شكره لهما على هذا الدعم الواضح الذي تقدمه الحكومة لإنجاح عملية الإحصاء العام الثالث للسكان. من جانبه أوضح المنسق العام للعملية الإحصائية بالولاية يوسف عيسى أن ولاية سلامات حققت حتى الآن نسبة متقدمة في إنجاز عملية الإحصاء ولم يتبقى سوى جزء يسير من العمل، وأضاف أن تمديد فترة الإحصاء سيمكن الفرق الميدانية من استكمال جميع الأعمال ضمن الآجال المحددة. وعقب استماعهما إلى هذه المؤشرات الإيجابية دعا الوزيرين جميع المتداخلين إلى مضاعفة الجهود لضمان إحصاء جميع المواطنين في مختلف أنحاء ولاية سلامات. وفي مداخلتهم أكدوا ممثلو الإدارة والزعماء التقليديون وممثلو جمعيات المجتمع المدني دعمهم على مواصلة العمل خلال الأيام المتبقية حتى يتم إحصاء آخر مواطن في الولاية أينما كان، مع تسخير جميع الوسائل والسبل الممكنة لتحقيق هذا الهدف.
1: هذا وأثناء إقامته بمدينة أم التمان حاضرة ولاية السلامات قام وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد بمعية رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق وعدد من المسؤولين الإداريين بزيارة تفقدية إلى المستشفى المركزي بالمدينة، وذلك للوقوف على سير العمل والإطلاع على مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين. تفاصيل مرة ثانية مع بشارة محمد صالح.
4: استهل الوزير زيارته بعقد لقاء مع الطاقم الطبي والإداري، حيث استعرض مسؤول المراكز الصحية بالولاية الدكتور آدم قربة أبرز التحديات التي تواجه المستشفى، وفي مقدمتها الحاجة إلى توفير المزيد من المستلزمات الطبية إلى جانب تعزيز الكادر الصحي بالكوادر المؤهلة. عقب ذلك قام الوزير بجولة تفقدية شملت مختلف أقسام المستشفى بما في ذلك غرف العمليات وعدد من الوحدات الصحية، واطلع على مستوى التجهيزات الطبية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى. وعقب الجولة أدلى الوزير بتصريح قال فيه:
5: الشيء الأساسي شنو؟ الأساسي ده النظافة، لأننا هنا الآن عايشين في وضع يعني مهرج شوية، لأن في ثلاثة بلدان مجاورة إنشاد الآن نشر فيها يعني حالات يعني مرض الكوليرا، ومرض الكوليرا لازم دايد لها جهد، والجهد ده من بناء للكلام اللي بقوله لك ده النظافة.
4: وفي ختام الزيارة دعا الوزير العاملين بالمستشفى إلى مضاعفة الجهود والتحلي بروح المسؤولية في أداء واجبهم المهني، مؤكدا أن صحة المواطنين ستظل أولوية قصوى لدى الحكومة، كما تعهد بدراسة جميع المطالب التي طرحت خلال الزيارة والعمل على تلبيتها في أقرب وقت ممكن بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية
6: المقدمة للمواطنين. أم التيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: نعود إلى مدينة أنجمين. تتواصل أعمال الملتقى الدولي الثاني لعلم الحفريات في يومها الثاني على التوالي، حيث شارك فيها علماء وباحثين وخبراء قدموا من خارج البلاد. حول هذا التقى أحمد خميس جمعة مع ببعض من المشاركين، وعد لنا هذا التقرير.
7: بعد مرور ربع قرن على اكتشاف جمجمة توماي مهد البشرية، اجتمع باحثون جامعيون وطلاب بأنجمين لإلقاء نظرة ممعنة على التقدم الذي أهرزته الأبحاث في مجال علم الحفريات في تشاد. وللإيضاح أكثر تحدث لنا الأستاذ المحاضر بجامعة أنجمين موسى عبد الرحمن عن أهم الملتقى.
8: مع توماي لقينا في أذن آخر كثير عن البيئة، قام عن الشدر والفون، عن الحيوانات آخر كثير لقينا في تشاد. أصلا من بدينا البحث عن توماي 25 سنة ده لقينا 19,000 فوسيل من كل الحيوانات.
7: كما تحدث باحثون آخرون أجانب ومحليون مختصون في الحفريات بأنهم مسرورون للغاية بهذا اللقاء الذي يعتبر مصدر فخر للإنسانية، وأن هناك حفريات أخرى تم اكتشافها في محيط جمجمة توماي مثل القوارض وغير ذلك. ويعد الملتقى فرصة لتعزيز البحث العلمي في تشاد، والذي يشهد تطورا ملحوظا منذ أكثر من 25 عاما، ويأملون أن يستمر البحث في هذا المسار ليتجسد في تكوين وتأهيل الباحثين التشاديين الشباب إلى جانب الباحثين الأجانب الأكثر خبرة، مضيفين بأن تشاد أصبحت اليوم مركزا علميا مهما في هذا المجال بفضل هذه المجموعات الأحفورية التي تستقطب باحثين من أفريقيا ومن مختلف أنحاء العالم لدراسة كائنات العصر الميوسيني المكتشفة في البلاد. وهذا من شأنه يشكل قاعدة متينة للتعاون العلمي داخل إفريقيا وعلى المستوى الدولي. كما يهدف هذا الملتقى إلى إجراء تقييم شامل لعدد من القضايا وعلى رأسها التراث التشادي، وخاصة الجوانب المتعلقة بعلم الحفريات واستشراف آفاق جديدة للحفاظ على هذا التراث وكيفية تطوير الأبحاث المستقبلية. كما تسلط المداخلات

0: أمر شغوفا ومثيرا للاهتمام. هذا وللتذكير، فإن أهم التوصيات التي يخرج بها هذا الملتقى فستسهم ليس فقط في تثمين التراث الاستثنائي الذي تذخر به تشاد، بل في مواصلة أعمال التنقيب والبحث، إذ أن صحراء جراب لم تكشف بعد عن جميع أسرارها، وما تزال تخبئ الكثير من الاكتشافات العلمية الواعدة.
1: أحمد خميد، هذا وقد اختتمت أعمال الملتقى الدولي الثاني لعلم الحفريات التي تتواصل في يومها الثاني على التوالي، حيث شارك فيها علماء وباحثين وخبراء قدموا من خارج البلاد. مناسبة الاختتام ترأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور عدد من الشخصيات البارزة. في الخبر الأخير، عقدت بلدية الدائرة التاسعة يوم أمس اجتماعا أمنيا موسعا بدار الشباب بحي وليا، وذلك بهدف التوصل إلى حلول عاجلة ومستدامة تضمن استقرار وأمن وسلامة المواطنين. نتابع التقرير الذي عده عبد الرؤوف أيوب.
2: ناقش الاجتماع الأمني الذي جمع مسؤولي بلدية الدائرة التاسعة ورجال الأمن والمناديب ورؤساء الحارات والمربعات سبل تعزيز الأمن والاستقرار بالدائرة التاسعة، وذلك بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية والعمل الجماعي لإيجاد حلول مستدامة للقضايا الأمنية بما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم. في مستهل كلمته، عمدة بلدية الدائرة التاسعة جيم توكباير هوم أبولي أوضح أن الاجتماع جاء على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلدية، وعقب ذلك فتح باب المداخلات، حيث أكد المشاركون أهمية توحيد الجهود وتعزيز التكاتف المجتمعي وتكامل الأدوار بين السلطات المحلية من أجل إيجاد حلول مستدامة للقضايا المتعلقة بالأمن. من جانبه، المندوب الإداري المعقد لبلدية الدائرة التاسعة إيباغوا تناول في مداخلته أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية.
3: قاعدين ده وش قلنا من الزمن كومساريا دول قاعدين بوست دول قاعدين بريغاد دول قاعدين ناس نارانسيما دول قاعدين انتو شيف دي كاري ديليجي دي كارتي كلو انتي ديليجي دي كارتي شيف دي كاري انا دول قاعدين اليوم دي قاعدين 13 ديليجي دي كارتي وراكو 347 شيف دي كاري وشغل واي انا حسيت را من جيت انفورماسيون ديجيتا را دو فوا جاي منو انتو شيف دي كاري دول واليوم ده كان ما براس ديريك كلو براس بوبولاسيون اكو سي غاسي.
2: واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل الحفاظ على أمن المواطنين بالدائرة التاسعة.
1: الدقيقة 46 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار، وبهذا الخبر مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة. في الختام تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان أدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة من مشاركة الفني وهندسة الصوت محمود قصرة، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية الجدية هنا بالعاصمة أنجمة.
4: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنين هتتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف دي حر

سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة بيت الفريق نار وانا جمال وارا مالك جمال وارا.